بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معانا قصة عبد ظلم نفسه. إزاي ظلم نفسه؟ رح نقول لكم. كان هناك رجل غني من قبيلة عريقة، هو راعي الإبل. اتجوز الراجل ده من بنت جميلة جدا، كانت البنت دي صاحبة خلق وبتخاف ربنا في جوزها وبتسعده وبتلبيله كل اللي هو عاوزه. وكان للزوجة دي والد شيخ كبير في السن، وليها 4 أطفال من جوزها وأخ شاب صغير بيروح بشكل دائم للغزوات وبرجع من غزو ويروح لغزو. وكان عندها عبد أسود زي الفحم بيلبلها طلباتها وبيقوم يرعى الإبل، ولما يرجع يسارع في حلبها. وعاشت الأسرة دي فترة من الزمن في فرح سعداء بما أنعم عليهم ربنا من الخيرات. لكن العبد الأسود كان بيحب وبيعشق البنت دي، لكن ما كانش بيبين ده حتى ما يقضيش عليه سيده أو يقتله أخو البنت. فانتظر الفرصة المناسبة لذلك، حتى شاف أخو البنت وهو بيستعد إنه يروح للغزوة، وانتهز الفرصة دي عشان يقوم وياخد اللي هو عاوزه من البنت. ولما خرج الأخ للغزوة وراح للزوج وهو نايم وباغته وقتله، قتل جوز الست البنت على مرأة ومسمع من الزوجة، وطلب منها إنها تراوض عن نفسها، فرفضت إنها تديله اللي هو عاوزه. فجاب أبوها الشيخ الكبير قدامها وقتله، بعدين جاب أطفالها قدامها وطلب منها اللي هو عاوزه إنها تستسلم له، فرفضت. حتى قام العبد بذبح الابن الأول وكرر طلبه ورفضت، ذبح الثاني والثالث والرابع، والست البنت الشريفة لسه ما تزال متمسكة على عفتها. ساعتها قرر العبد إنه إيه؟ إنه يخطف البنت ويروح بيها مع الإبل لمكان بعيد مهجور محدش يعرفه ولا حدش بيجيله. حتى وصل لمكان في جبل بيه بئر مهجورة محدش بيجيلها، واستقر هناك مع الإبل يرعاها ويحلبها وبيتزود منها. حتى شافت البنت إنه مفيش مهرب ليها، حتى قام العبد بالاعتداء عليها وأنجب منها 2 طفل كانوا سود محدش بيفرق بينهم من الليل المظلم. وكان الجبل ده مهجور محدش بيجيله إلا الطيور. فلاحظ العبد غراب بيقوم بياخد وبر وبيطير بيها، فخاف العبد إنه الغراب ده يدل على مكانه، وحاول بكل الطرق إنه يصطاد الغراب ويقتله لكنه فشل. في الوقت ده حضر أخو البنت من الغزوة، اتصدم من المناظر المروعة اللي شافها لما شاف الزوج والأب والأطفال مقتولين. ولما ما لقاش الزوجة والعبد فهم إيه اللي حصل،
وأقسم على الانتقام، وجمع كل ما بقي من مال، وراح بقى يروح من قبيلة لقبيلة يدور فيها عن العبد، حتى وصل لمكان عشان يرتاح فيه، فلقى فيها عجوز بتقوم بغزل وبر، هو شبيه جدا بوبر الإبل. فسألها: انت بتجيبي الوبر ده منين؟ فقالت له: من الشجرة هناك بيجي بيها غراب. ساعتها اتنفس الأخ نفس طويل وعرف إنه مسك برأس الخيط، وانتظر تحت الشجرة حتى رجع الغراب لعشه وانتظره حتى يطير، وبقى يهرول وراه حتى يعرف منين الغراب بيجيب الوبر ده. فبقى يروح وراه ويراقبه حتى يختفي من قدام عينيه ورا الجبال، وبينتظره مكانه، وبكده كل يوم بيراقب الأخ طريق الغراب حتى وصل لمكان بتتجمع فيه الإبل. فبصله فلقى العبد وهو برعى الإبل، وبقى يراقبه وبقى يخطط إزاي يقتل العبد ده، حيث إن العبد كان صاحب بنية قوية، كان جسمه عريض كله عضلات قوي، كان يضرب السهم ما يخطأش أبدا. فبص الأخ فشاف أخته بتخرج من الخيمة، فبقى يقرب منها شوية شوية، وبقى يستمع إليها من غير ما تشوفه. فشافها بتعيط وبتدعي ربنا إنه ينتقم من العبد اللي خطفها وأجبرها على إنها تراوده عن نفسها. عرف الأخ إنها ما جاتش مع العبد برغبتها، إنما اتخطفت على إيد العبد ده بعد ما قتل كل اللي حواليها. ولما خرج العبد يرعى الإبل، بيّن الأخ نفسه لأخته لما شافته، فرحت وعيطت وبقت تحكي له اللي حصل، وقرروا إنه يعدوا الخطة عشان يقتلوا العبد. وخبرته إنه لما يرجع يقوم بحلب الإبل، وإن هناك ناقة يصعب حلبها، وتتبعه. الناقة دي اللي بيحاول إنه يحلبها بتتعبه قوي، فهي دي الفرصة وهو منشغل بحلب الناقة دي إنه ينقض الأخ عليه ويقتله. وانتظر الأخ في مكان حتى رجع العبد وقام بحلب الإبل، ولما وصل للناقة اللي يصعب حلبها قرب الأخ من العبد حتى ما كان بينه وبين العبد خطوات قليلة، وقام برمي الرمح عليه، لكنه ما قتلوش بل قطع رجله. فشافوا العبد وعرف إن الغراب دل على مكانه، وقرب الأخ من العبد وقال له: ما كانش لازم إنك تعمل فعلتك، ودلوقتي جزاك من جنس عملك. فراح الأخ وجاب الطفلين السود وقتلهم قدام العبد، والعبد بيشوف وبيتألم، والطريقة دي فيها قسوة ووحشية لكنها القصاص. يقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن الأخ ما يقدرش إنه يحمل أطفال العبد معاه، حتى ما يفتكرش مأساة أخته. وبعد ما قتلهم أتبعهم بأبوهم العبد، وقام برميهم في البئر وشعل الحطب جواه، وأخد أخته والإبل ورجع لقبيلته وفرحه بقدومه.
وأقاموا الأفراح والحفلات، وبعدين اتقدم واحد من الشباب لأخته واتجوزها وعاش الكل في أمان. الحكمة من القصة أحبت في الله إنه الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان.

0: وعن سحر الكلمات. ذكر أحد الأزواج إن زوجته طلبت منه إنه يكتب ليها عدد من صفاتها السلبية اللي يتمنى إنه تغيرها، وده بناء على طلب إحدى الجمعيات النسائية اللي بتشترك فيها زوجته. فما كان من الراجل إلا إنه كتب: بحب زوجتي زي ما هي وما بشوفش فيها ولا حاجة تعبها ولا عيب، يعني مراته 100%. وده الورقة مغلفة زي ما طلبت الجمعية من أعضائها، اداها الورقة. وفي اليوم التالي رجع ليجد زوجته واقفة عند باب البيت وفي ايدها باقت ورد وهي بتستقبله بالدموع من شدة الفرح. كانت مفاجأة عظيمة بالنسبة ليها، خاصة انها اكتشفت المديح ده على الملأ قدام الناس. بيقول الزوج: كان عندي أكتر من 10 أخطاء توقع فيها زوجتي، إلا أني عرفت أن العلاج مش رح يكون بذكرها أبدا. والعجيب أن زوجته تحسنت بنسبة أكتر من 70%. عارف ليه؟ هو سحر المديح اللي لا يقاوم، وقوة الثناء اللي لا يضاهيها ماديات. فعادة ذكر العيوب بيولد النفور والاكتئاب والعناد، أما المديح بيبعث الحب والسرور وبيدي طاقة إيجابية داخل البيت ومحيط الأسرة، ولا ننكر أثره كمان في محيط العمل. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة في القلب قريبة.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة واقعية تتكلم عن المال. كتير ما الإنسان بيفني عمره وحياته عشان جمع المزيد من المال ويستمتع بزيادة رصيده بالبنك، لكن جمع المال ممكن يفني حياتك وينتهي العمر من غير ما تلاقي وقت إنك تستمتع بكل الأموال اللي سعيت عمر طويل لجمعها. هنتكلم هنا في نبذة عن عيلة روتشيلد الألمانية. كان هناك عيلة ألمانية اسمها عيلة روتشيلد، تتمتع بالثراء والغنى الفاحش، حتى كانت حكومة الدولة بتستعين بيهم عشان تسد عجز ميزانية الدولة، حتى اشتهرت بلقب العيلة اللي بتمتلك نصف ثروة العالم. وكانت ثروة العيلة تقدر بحوالي 500 تريليون دولار. يا ساتر. وسبب غنى الأسرة دي كانت تجارة الأب الأكبر في العملات القديمة، وانتشرت تجارة أولاد الأب الأكبر في 5 دول، هي النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا. وقام الأب الأكبر بتأسيس مؤسسة مالية واستثمارية لكل ولد من أولاده في الـ5 بلاد دي. ومن المؤسسات اللي اعتمدوا عليها في التجارة وكسب المال هي إنشاء شركات بناء سكك حديدية بين جميع الدول الأوروبية، وكمان إنشاء شركات لتصنيع السلاح، وإنشاء مصانع أدوية وشركات متخصصة بصناعة السفن. ونظراً للغناء الشديد لأسرة روتشيلد، قام نابليون واقترض 100 مليون جنيه للحروب الخاصة به، كما قدمت تمويل لحكومة بريطانيا حتى تتمكن من شراء أسهم قناة السويس. وقامت الأسرة دي بتكوين علاقات قوية مع ملوك ورؤساء دول العالم، وكانت عيلة روتشيلد بتعيش في عصر حروب كبيرة بين الدول، لكنهم قدروا من تحويل الحروب دي مكسب ليهم عن طريق تمويل الحروب بالأسلحة والذخائر. وبيذكر التاريخ إن جشع العيلة دي وتسلطهم وحبهم للمال اتسبب في قتل العديد من رؤساء العالم، مثل الرئيس جون كينيدي وقيصر روسيا وتايلور وهاريسون وجاكسون. بل بيذكر التاريخ كمان ان عيلة روتشيلد، وهي عيلة يهودية الأصل، كانت سبب في تواجد اليهود جوه أرض فلسطين، وقاموا بتمويل اليهود وتشجيعهم على الهجرة لفلسطين وإقامة دولة صهيونية في فلسطين. ونظراً لعلاقتهم بالكثير من الدول القوية ومساعدتهم ليهم، فقاموا بالمطالبة بوجود أرض يهودية داخل فلسطين، ومن ممتلكات عيلة روتشيلد قناة CNN، وكمان بتمتلك حق بث أفلام هوليوود عبر الأقمار الصناعية. ودفعهم المال للتسلط وفرض النفوذ والتحكم في قوانين الدول. ومن أكبر الأعمال اللي قامت بيها عيلة روتشيلد هو إنشاء دولة البرازيل المستقلة بعد ما كانت تابعة للبرتغال، وده
مقابل دفع 2 مليون جنيه استرليني للبرتغال في مقابل استقلال البرازيل. ونظرا لضعف حكومة البرتغال في الوقت ده، وافقت على العرض اللي عرضته عليها عيلة روتشيلد. وبعدين طلبت من البرازيل تسديد المبلغ ده عبر سنوات، حتى قدروا من تسديد المبلغ كله. واتعرفت عيلة روتشيلد بأنها الممول الخفي للحروب. ومن الحروب اللي قامت عيلة روتشيلد بتمويلها هي حروب نابليون بونابرت والحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت عيلة روتشيلد بتمول الأطراف المتنازعة بالأسلحة وبتحصل على تمنها أضعاف من الطرف المنتصر. وبتعتبر

وهنا في حكمة ما بتتنسيش، لكن الأسرة دي سابت حكمة وعبرة بتقشعر ليها الأبدان وبيخفق ليها القلب. قام روتشيلد ببناء قصر كبير في منطقة من المناطق النائية، وفي القصر كان هناك زي المغارة السرية اللي كان روتشيلد بيحط جواها الكنوز من الذهب والأحجار الكريمة اللي ما بتتمنش قد ما هي غالية، ما بتتمنش. وما قالش لحد من أولاده عن القصر ده. وفي يوم من الأيام دخل روتشيلد المغارة عشان يطمن على الكنوز المخباية في القصر. هو كده بيتأمل الكنوز اللي جمعها، اتقفل عليه باب المغارة السرية وبقي يزعق ويصيح حتى يتمكن أي واحد من الخدم الموجودة بالقصر إنه يسمعه، لكن محدش سمع صوته. وبقي أيام في المغارة من غير ما حد يشعر بغيابه، لأنه اعتاد دايما على السفر، فالخدم فكروا إنه ساب القصر وسافر وما اهتموش إنه يدوروا عليه. لكن روتشيلد ما قدرش إنه يصمد قدام الجوع والعطش، ومات جنب كنوزه وأمواله. هدف القصة دي يا أحبابي، المال هو وسيلة للحياة ومش هدف الحياة، فما تعيش حياتك وتفنيها عشان جمع المال. فالاستمتاع بالأشياء البسيطة بيجيب السعادة كمان، ومفيش فرق بين الغني والفقير ما دامت القلوب مليانة بالرضا والقناعة.

0: وهنا قصة ذات عبرة عجبتني قوي، قصة جميلة، قصة جميلة حلوة حلوة. كان هناك صياد سمك وهو جاد في عمله وبيصطاد في اليوم سمكة، فتبقى بيته ما شاء الله، تبقى حتى لو انتهت راح للشاطئ عشان يتصيد سمكة تانية. وفي يوم ومراته، مرات الصياد طبعا، بتقطع اللي اصطادوا جوزها بالسمك، وإذ بيها تشوف أمر عجيب عجب، شافت في بطن السمكة لؤلؤة. اتعجبت، لؤلؤة في بطن سمكة؟ معقول؟ سبحان الله، جوزي يا جوزي، بص بص أنا لقيت إيه، إيه لؤلؤة، يا ساتر، لؤلؤة في بطن سمكة، والله انتي زوجة رائعة، جيبيها هاتيها لي، يمكن نقدر نشتري حاجات ناكل فيها كم يوم غير سمك. أخد الصياد اللؤلؤة وراح لجاره عنده محل بياع جوهرجي، والجار بص للؤلؤة قال له لكن أنا ما أقدرش أشتريها، يا دي ثمنها لا يقدر، يعني لو بعت دكاني وبيتي ما أحد، يعني لو بعتهم مش هقدر أدي لك ثمنها. قال له لكن روح لشيخ البياعين في المدينة جنبينا هنا، يمكن يقدر أن يشتريها منك. أخد صاحبنا الصياد اللؤلؤة بتاعته وراح بيها للبائع الكبير في المدينة المجاورة وعرض عليه القصة. الله الله الله، والله يا أخي اللي أنت تملكه لا يقدر بثمن، لكني لقيت لك حل، روح لوالي المدينة فهو يقدر يشتري اللؤلؤة دي. وعند باب القصر، قصر الوالي، وقف صاحبنا ومعاه كنزه الثمين ينتظر لإذن له بالدخول. مهم شاف الوالي، قال الله، قال له زي اللؤلؤة دي هو اللي أنا بدور عليه، معرفش إزاي أقدر لك تمنها.
1: في الحبيب محبة أنعم علينا بالهدى الرب.
0: وقال له لكني أنا حسمح لك إنك تدخل خزنتي الخاصة.
2: كيف أبكى بعد،
0: لكن حسمح لك إنك تبقى فيها 6 ساعات، خد منها اللي أنت عاوزه، وده هو ثمن اللؤلؤة. قال له يا سيدي خليها، اعملها 2 ساعة، 6 ساعات كتيرة كتير على صياد زي أنا. قال له لا، 6 ساعات كاملة عشان تاخد من الخزنة اللي انت عاوزه. دخل صاحبنا الصياد خزنة الوالي وشاف ايه، يا ساتر، شاف منظر مهول، غرفة كبيرة جدا مقسمة ل3 أقسام، قسم ملان بالجواهر والذهب واللآلي، وقسم بيه فراش، يا سلام، كله حرير لو بص إليه نظرة نام من الراحة، وقسم بيه جميع اللي يشتهي من أكل وشرب. والصياد بقى يكلم نفسه وقال 6 ساعات دي كتيرة قوي على صياد بسيط الحال زي أنا، حعمل إيه دلوقتي في 6 ساعات؟ طيب هبدأ بالأكل الموجود في القسم الثالث، هاكل حتى أملى بطني، حتى أزود نفسي بالطاقة اللي تمكنني من جمع أكبر قدر من الذهب. راح صاحبنا للقسم الثالث وقضى 2 ساعة من الوقت ياكل وياكل وياكل، حتى لو انتهى راح للقسم الأول، وفي طريقه شاف السرير والفراش اللي شهي النوم، فاتكلم مع روحه وقال أنا دلوقتي أكلت، حتى إيه؟ حتى شبعت واتملى بطني، فمالي ما أزود نفسي بالنوم اللي يديني الطاقة اللي تمكنني من إني أجمع أكبر أكبر قدر ممكن، وهي فرصة ما بتتكررش. فده طبعا غباء مني إني خليني أضيعها. راح الصياد للفراش ونام وغط في نوم عميق، وبعد برهة من الزمن قوم قوم يا صياد الأحمق، انتهت المهلة. ها ايه؟ نعم، يلا اخرج بر. قال له ما اخدتش الفرصة الكفاية، ها 6 ساعات. قال له ان 6 ساعات وانت في هذه الخزنة ودلوقتي فقت من غفلتك عاوز الاستزادة من الجواهر، ما كان لازم ليك انك تشتغل بجمع كل الجواهر حتى تخرج لبرة وتشتري لك افضل اكل واجوده وتصنع لك اروع الفرش وانعمها، لكنك احمق غافل ما بتفكرش الا في المحيط اللي انت فيه. خدوه خدوه لبرة. قال لهم لا لا ارجوكم ارجوكم. شايفين؟ وانتهت قصتنا، لكن العبرة ما انتهتش. شفتوا تلك الجوهرة؟ الجوهرة اللي كانت معاه هي روحك، إنها كنز لا يقدر بثمن، لكنك ما تعرفش قدر ذلك الكنز. شفت الخزنة دي؟ الخزنة دي هي الدنيا. بص لعظمتها وبص لاستغلالنا ليها. أما عن الجواهر فهي الأعمال الصالحة، وأما عن الفراش الوثير فهو الغفلة، وأما عن الطعام والشراب فهي الشهوات. ودلوقتي أخي صياد السمك، أما آن ليك إنك تصحى من نومك وتسيب الفراش الوثير وتجمع الجواهر الموجودة بين إيديك قبل ما تنتهي المدة الممنوحة ليك وهي عمرك. هتتحسر وانت تخرج من الدنيا. اللهم اغفر لينا ولوالدينا ولمن أحبنا. اللهم اشفي والدينا واشفينا ومن نحب. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من نحب. اللهم يسر علينا، أوزعنا أن نشكر نعمتك علينا، ولا تجعلنا من الغافلين الجاحدين. اللهم آمين.

رح أحكي لكم قصة قصيرة لكن معبرة. بيحكوا بيقولوا إنه في قرية كفر من صعيد مصر كان بيعيش رجل فلاح صالح مستجاب الدعوة ومحبوب من الناس. سألوا في يوم من الأيام ابنه البكر: قال له يا أبي، إيه هو سر إجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعوتك؟ فجاوبه الأب الصالح: يمكن عشان أنا ما بأكلش إلا من اللي أنا زرعته بإيدي وأخرجت زكاته وتصدقت منه. وفي يوم شاف واحد من أبنائه إنه يسافر ويشتغل بالتجارة، فسأل والده الدعاء والنصح، قال له يا بابا ادعي لي وانصح. فدعا الأب الصالح لابنه اللي حيسيب البلد ونصحه، قال له يا ابني لو وصلت لبلد أو مدينة وشفت بيها المساجد وأهلها بيصلوا وما بيتاجروش فيها بالربا، ادخل إليها وتاجر مع أهلها فهي بلدة مباركة إن شاء الله. ولو وصلت لبلد أو مدينة بيها مساجد وأهلها بيصلوا وبيأكلوا الربا، فادخل لو شئت إليها كابن سبيل وما تتاجرش مع أهلها وهي أوشكت إنه ينزل بيها العذاب الأليم لو ما يدركوش التوبة إلى الله. ولو وصلت بلد أو مدينة ما فيهاش مساجد وبيأكلوا فيها الربا ما تخشهاش فهي ملعونة، أعلنت الحرب على الله وقد باءت بعذاب الله.

وإلى هنا أحبتي الله نأتي إلى نهاية فترتنا الصباحية لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقي إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن عن

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داو قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.
4: هنا في مكة ينزل المتعبون ما أنهك قلوبهم من أوضار الذنوب وأثقال المعاصي، فيرجعون منها خفافا كيوم يولدون، ويتحقق في الموفق منهم قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا بكم أحبتنا في الله في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج بناء الإيمان. لعلنا نذكر في كل مرة أن هذا الإيمان إنما هو عبارة عن بناء، ولا بد أن يكتمل البناء، وأي بناء لم يكتمل تأكد أن به نقص. لو عندك بيت جميل وتمام التمام لكن تنقصه لبنة، طوبة واحدة بس، هذه اللبنة الناقصة تدخل عليك الهواء غير المرغوب فيه، تدخل عليك التراب، تدخل عليك أشياء كثيرة جدا، ربما تدخل شمس، ربما تدخل كذا، فأنت تحتاج إلى أن تغلق بهذه اللبنة، وإلا أصبحت على غير الإيه المراد. فالإيمان بناء، وأنت تحتاج في هذا البناء إلى المحافظة على أن يكون هذا البناء محكما مغلقا كاملا. ولذلك ذكرنا في الحلقات التي مضت أن هناك دعائم لهذا البناء، منها تعظيم أوامر الله عز وجل، وعرفنا إزاي نعظم أوامر ربنا سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي أن يلتزم مباشرة فور الأمر الذي صدر له من الله أن ينفذه. من الدعائم حب الرسول، وحب الرسول اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من الدعائم حب الدين، وحب الدين هو إقامة الدين في حياتك. من الدعائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الدعوة إلى الله بشروطها. من الدعائم أن يتسلح الإنسان بالعلم، فإنه إذا تسلح بالعلم استطاع أن يصل وأن يتذوق طعم الخشية، استطاع أن يتعلم الطاعة وأن يعملها. من الدعائم الذكر، أن يظل الإنسان لسانه موصولا بالذكر. ولعلك تجد وصية النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الشيخ الكبير، قال: يا رسول الله دلني على عمل ولا تكثر علي. يعني انت دلني على عمل اعمله ولا تكثر علي. ليه؟ عشان انا كبير في السن. قال: يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي وانا قد كبرت سني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالذكر من دعائم البناء. البر والصلة من دعائم البناء. الأخوة وروابطها، أخوة الإيمان، من دعائم الإيمان، من دعائم البناء. كل هذه دعائم لابد أن نحافظ عليها جيدا. النوافل من دعائم الإيمان لابد أن نحافظ عليها جيدا. إذن كل هذه النقاط كما ذكرت من قبل هي نقاط سريعة مختصرة، لكن أنت مطالب إنك تحفظ هذه النقاط، مطالب إنك تكتب الكلام ده، مطالب إنك تعرف عشان تكمل البناء الإيماني عندك. أنت عاوز تحفظ أوامر ربنا، عاوز تحب النبي تتبعه، عايز تحب الدين وتقيمه في حياتك، عايز تدعو إلى الله، عايز تتعلم العلم الشرعي الصحيح المنضبط. أنت محتاج إنك تدعو الله كثير، محتاج إنك تحافظ على النوافل، محتاج ان يبقى عندك بر وصلة، محتاج ان يبقى عندك دعاء لله تبارك وتعالى. انت محتاج كل ده. كمان النهاردة هضيف لك حاجة تانية، محتاج ان يبقى فيه في حياتك حياء. لازم يبقى عندنا حياء، والحياء ده قد يكون من الله وقد يكون من النفس.
وقد يكون من الناس. لازم يبقى في حياتك الحياء، لأن الحياء خلق حميد، خلق حميد يبعث على ترك القبيح، يعني يخليك الحاجة القبيحة تتركها، ويخليك تسارع في الشيء الحميد المحمود. هو ده الحياء، خلق يبعث حاجة جواك في داخلك تخليك ما تعملش حاجة قبيحة، تخليك ما تعملش حاجة مش منضبطة، تخليك لو عملت حاجة غلط تلاقيك انت محرج من الآخرين. ولذلك في تعريف للحياء عند أهل العلم يقولوا فيه هو تغير وانكسار يعتري الإنسان عند خوف ما يعاب به أو يذم. تغير وإيه؟ وانكسار يعتري الإنسان، يحصل له تغير كده وانكسار ويخاف ويقلق عند خوف ما يعاب به أو يذم. ولذلك الحياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير كله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اتصف بالحياء، والملائكة الكرام اتصفوا بالحياء، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتصفوا بالحياء، وصالح المؤمنين اتصفوا بالحياء. ففي الحديث إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه ويردهما لهم له خائبتين. إذن هناك حياء، هناك حياء من الملائكة. في الحديث أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، هناك حياء من الأنبياء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، هناك حياء من المؤمنين الصالحين. كم كان حياء عائشة رضي الله عنها، كم كان حياء فاطمة بنت أبي بكر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كم كان حياؤهم، كم ازاي كان عندهم حياء. المرأة التي دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في سؤال لأنها تخاف على عباداتها، هي خايفة على العبادات، فهي يعتريها الحيض ويعتريها نفاس وحاجات كده مش عارفين ايه احكامها، هل دي زي دي ودي زي دي ولا لا. فتروح للنبي تتجمد وتروح تقول له كده ان الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت. شوف قد ايه، لانها تخاف على دينها وتخاف على عباداتها، فمن شدة خوفها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. إذن الحياء خلق يتصف به كل مؤمن، لكن أنت لو ما عندكش حياء فتأكد أنك تهدم الإيمان، أنت بتهدم في إيمانك هدم، لأن الحياء لبنة في البناء. يبقى إنسان عنده بناء متكامل لازم يبقى عنده حياء. ولذلك مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء، عمال يقول له يعني أنت ما تتكسفش وخليك عينك غليظة واعمش. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وجاء في الحديث الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان.

ذكرت أن الحياء لبنة من لبنات بناء الإيمان، أن الحياء خير كله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكرت الحديث الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قلت النبي خص الحياء بالذكر بس ليه؟ لما يقول الإيمان بيتكلم عن الإيمان أهو 70 شعبة، يعني خصلة، الشعبة يعني الخصلة، يعني أنت عشان تبقى مؤمن لازم يبقى فيك 70 وصف، لازم يبقى فيك خصال الإيمان كلها. فبيقول من جملة خصال الإيمان الحياء. طب ما قالش ليه الحاجات التانية؟ ما هو 70 شعبة دول متقسمين على 3 حاجات، متقسمين على اللسان، متقسمين على القلب، متقسمين على الجوارح. فمثلا من ضمن شعب الإيمان الصدق، فليه ما قالش والصدق من شعب الإيمان؟ ليه مثلا ما قالش دي ليه؟ مع إن الصدق حاجة مهمة أوي وربنا ما يحبش الكذابين، فالصدق مهم. طب ليه ما قالش والصدق من شعب الإيمان؟ ليه؟ خد بالك بقى من الكلام ده. لكن الرسول خص الحياء بالذكر ليه؟ لأن الحياء هو الداعي إلى كل الشعب. يعني الحياء يخليك ما تكذبش، الحياء يخليك تغض بصرك، الحياء يخليك تلبسي كويس، الحياء يخلي اللي مش محجبة تتحجب، الحياء يخلي اللي بتلبس قصير تلبس طويل شوية، ما هو مش طويل على طول مرة واحدة، لا ما حتة حتة. بس الحياء ده لما يجي يبقى معناه أن الإيمان كامن في القلب، تحرك الإيمان. ولذلك لو واحدة بتلبس قصير وشعرها عريان، حافظت على العبادات، صلاة، صوم، زكاة، نوافل، عملت الحاجات دي، فحصل عندها ارتفاع في الإيمان. لما يرتفع إيمانها تعرف إيه أنت اللي يحصل؟ هي هتحس إن عايزة تغير، فمش عاجبها اللبس ده، عايزة تجيب تستبدل بالأفضل، عايزة تستبدل بالأحسن، عايزة تستبدل بما يرضي الله. لو واحد اعتاد أن يطلق العنان في النظر، لو التزم بتعاليم الدين وعمل النوافل وعمل الدعاء وعمل الذكر وعمل الكلام اللي بنقوله ده، هيبص يلاقي إن الحياء بعث في قلبه، فيترتب على ذلك أنه سيغض بصره. إذن النبي قال الحياء خير كله، وهو حقا خير كله، محدش يقدر يقول حاجة غير النبي عليه الصلاة والسلام قاله الحياء خير كله. إذن لابد أن نحافظ على أن يكون الحياء في حياتنا، لازم الإنسان يبقى عنده حياء، ومن الحياء أن يحفظ الإنسان عورته، الإنسان يحفظ عورته، لأن الإنسان لا يبدي عورته. فالإنسان لو بدا عورته حتى ولو كان خاليا، كالرجل الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت إن كنت خاليا يعني معيش حد، قال فالله أحق أن يستحيا منه. فالإنسان لازم يتصف بالحياء ويبقى عنده الكلام ده. لكن احنا لما نشوف الناس ما عندهمش حياء في حاجة، ولما تيجي تتعامل معاهم تلاقي ان الموضوع ده عادي عندهم. ليه؟ لانهم لم يتذوقوا حلاوة الإيمان، لانهم لم يعملوا على بناء الإيمان. لان الإنسان لابد ان يفهم ان الحياء اولا لابد ان يكون من الله، والحياء الذي هو من الله معناه
شوف في حياء وفي حق الحياء. لما النبي قال لهم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا رسول الله ما حق الحياء؟ ايه حق الحياء؟ يا حق الحياء من الله ايه؟ قال ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى. تحفظ راسك يعني فكرك، يعني عينك، يعني لسانك، يعني سمعك. فحيائك من الله يمنعك انك تسمع اغاني، ده لو في حياء من الله. حيائك من الله يمنعك انك تشغل لسانك بحاجه غير الذكر والدعاء. حيائك من الله يمنعك انك تقعد تخطط لاذى حد او انك تفكر في اذى حد، ده اذا ولد الحياء. حيائك من الله هو اللي يوصلك لكده، لازم تاخد بالك من دي كويس. الحياء من الله يصل بك إلى هذا الحد، أن تحفظ الرأس وما وعى. حياءك من الله يجعلك تغض بصر، أدي الحياء من الله. الحياء من الله أن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل في بطنك شيئا حرام. الحياء من الله أن لا تأكل حراما ولا تشرب حراما. الحياء من الله أن تحفظ القلب فلا تجعل القلب يتقلب في معصية الله، لأن القلب سمي قلبا لكثرة تقلباته. ولذلك الإنسان إذا تقلب قلبه في المعاصي فليس عنده حياء من الله. فالحياء من الله حفظ الجوارح أن ترتكب المعصية لأن الله يطلع عليها. الحياء من الله حفظ القلب في أن يتقلب في المعاصي. الحياء من الله حفظ البطن من أن يدخلها حرام. الحياء من النفس أن يرتكب الإنسان معصية إنسانية. يعني إيه؟ يعني أن يتصف الإنسان بالجبن، يبقى جبان. لما يبقى جبان لازم يبقى الواحد عنده حياء من نفسه، ان ما يبقاش جبان، يبقى قوي. ده سيدنا موسى الاشعري لما قابل الراجل، فالراجل هرب وجري منه، قال له الا تستحي، الست عربيا وانت مش عربي، انت مش راجل عربي. انما عرفت العرب بالشجاعه، بالقوه، مش لا تعرف العرب ابدا بالضعف ولا بالهوان، لا، العرب تعرف بالشجاعة وبالإقدام وبالإكرام وبالقوة، صفاتهم. طب إذا ما فيش لا شجاعة ولا إقدام ولا إكرام يبقى دول مش عرب، يبقى دول حاجة تانية، يبقى دولك اللي داخلين في الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب. خلي بالك، فقال له أنت مش عربي، تخايف مش عربي، تعالى. فقاتله حتى قتله، انه كان كافرا. ولا شك طبعا ان عرض عليه الاسلام، يعني قصه طويله، لكن انا عايز اقول ان الحياء من النفس هو ان يجبن النفس. انسان يبقى جبان خايف، لا، لابد ان تكون قويا، ولابد ان تستحي من نفسك ان كانت النفس ستضعك في موطن الضعف. لابد ان يكون هناك حياء من النفس. حياء من الناس انك تستحي من الناس فلا تفعل شيئا يؤذي الناس. اذا انت هتعمل حاجه تؤذي الناس يبقى بلاش، يبقى عندك حياء ان تؤذي احدا او ان تفعل شيئا فيه اذى لاحد. يبقى الخلاصه ان الايمان يبنى، وبناء الايمان عوامله كثيره، منها الحياء. والحياء خلق يبعث على ترك القبيح، والحياء من صفات الله، والحياء من صفات الملائكة، والحياء من صفات الأنبياء، والحياء من صفات المؤمنين. فمن اتصف بالحياء فقد اتصف بصفات المؤمنين. من حافظ على الحياء أن يكون حيا وأن يكون عنده الحياء
ترك كل قبيح، ولكن من وجد في نفسه قلة في الحياء فليفهم أن إيمانه ضعيف أو ربما لا إيمان له، فليبحث عن هذا حتى يصل الحياء. طيب عايزين نوصل للحياء، نوصله إزاي؟ نوصله بالعبادات، نوصله بالطاعات، نوصله بالذكر، نوصله بقراءة القرآن، يرتقي إيماننا. فإذا ما ارتقى الإيمان وصل الإنسان إلى تمام الحياء وتمام الإيمان. دي كانت كلمات بسيطة حاولت أن أنا بس أبسطها، لأن موضوع الحياء طويل وأبوابه كثيرة، لكن بس أنا ما حبيتش أفصل كل باب لوحده، لكن حبيت بس ألفت نظرك أني في حاجة اسمها الحياء، وأنها من شعب الإيمان، وأنها من مكملات الإيمان، وأنها لبنة من اللبنات التي يبنى من خلالها الإيمان. أحبتنا في الله، أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، كما أسأله أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يردنا الله عز وجل إلى دينه ردا جميلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا في الله، حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: لبيك يا رحمن، لبيك يا رحمن، إني قد أتيت إلى رحابك شاكيا همي إليك. لبيك يا رحمن.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

المرض واسجدوا لله.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للساعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثواني معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

0: مستمسكون بحبل غير منفصل.
1: مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل، ومع قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وأن إلى ربك المنتهى. فوجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة لننظر فيما قدمنا وأخرنا، وما كسبنا وما اكتسبنا، وما فعلنا من الخير وما تركناه منه، وما فعلنا من الشر وما تركناه منه. فإنه إذا كان التجار في الدنيا يحاسبون أنفسهم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام، ولا يمضي عام على تاجر ناجح في تجارته ومعاملاته لا يحاسب فيه نفسه ولا يعرف ما له وما عليه، إذا كان هذا في حق تجار الدنيا الذين لو فاتتهم الدنيا كلها لم تضرهم، فكان هذا علينا نحن المؤمنين ونحن نتاجر مع رب العالمين سبحانه وتعالى أولى وأحق. فإننا في هذه الدنيا في تجارة مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. ويقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فنحن في تجارتنا مع ربنا سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحاسب أنفسنا لننظر كم قدر الربح وكم قدر الخسارة وما هي أسباب الخسارة حتى نتلاشاها في المستقبل. من هنا أيها الأحبة، كما قلت ونحن نودع شهر شعبان ونستعد لاستقبال شهر رمضان، قد مضى علينا عام من رمضان الماضي إلى رمضان الآتي، يجب علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة لننظر ما كسبنا من الخير وما اكتسبنا من الشر، ما حققنا من الحسنات وما اقترفنا من السيئات، حتى نحمد الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه من الخيرات ونستغفره ونتوب إليه مما وقعنا فيه من المحرمات. فإن التوبة واجبة، إن التوبة واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. هذا أمر، توبوا إلى الله أمر، والأمر للإيجاب، فالتوبة واجبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بالتوبة
جعلها توبة نصوحة، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال العلماء: التوبة النصوح لها شروط ثلاثة فيما بين العبد وربه، ويزاد عليها رابع فيما إذا كان الذنب متعلقا بمظالم العباد وحقوقهم. أما الشروط الثلاثة في التوبة فيما بين العبد وربه، فأولها الإقلاع من الذنب، وثانيها الندم عليه، وثالثها العزم على عدم الرجوع إليه. الشرط الأول في التوبة الإقلاع من الذنب. كيف أنا إذا رجعت إلى بيتي آخر النهار بعد عملي أو بعد العشاء أخلع ملابسي؟ فتكون الملابس في ناحية وأنا في ناحية. كذلك الإنسان إذا أراد أن يتوب فعليه أن يقلع عن الذنب، أن يخلع نفسه من الذنب ويتخلص منه، ويجعل بينه وبين الذنب بعد المشرقين، فصار هو في ناحية والذنب في ناحية، ثم يستغفر الله ويتوب إليه. أما أن يقول الإنسان أستغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب متلبس به، أن يغفر الله له وأن يتوب عليه، يقول الله له تحول عن الذنب وأنا أغفر لك. أما ما دمت مقيما على الذنب كيف أغفر لك وأنت مقيم عليه؟ وبالمثال يتضح المقال: إنسان في قلبه خير، متهاون في الصلاة، مقصر في الصلاة، كلما سمع العلماء يتحدثون عن الصلاة ومنزلتها في الدين وفضل المحافظة عليها وعقوبة الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يخاف ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ثم هو لا يحافظ على الصلاة، فكيف يغفر الله له وهو لا يحافظ على الصلاة؟ يقول الله له حافظ على الصلاة وأنا أغفر لك ما مضى. هذا مثال. مثال ثاني: رجل يتعامل بالربا وأمواله كلها في البنوك الربوية أو عند المدينين بالربا، كلما سمع العلماء يتحدثون عن الربا وخطره وعقوبته في الدنيا والآخرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وأمواله كما هي في البنوك الربوية أو عند المدينين الغارمين له بالزيادة الربوية، أستغفر الله وأتوب إليه. أي فيغفر الله لك؟ أقلع عن الذنب، تخلص، اسحب رأس مالك، كما قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أقلع عن الذنب، اسحب رأس مالك وتخلص من الزيادة الربوية وقل أستغفر الله وأتوب إليه. فكلمة أستغفر الله وأتوب إليه لابد أن يسبقها الإقلاع عن الذنب، اخلع نفسك من الذنب الأول وبعدين استغفر الله وأتوب إليه. الشرط الثاني الندم عليه، الندم على الذنب، أن يخلو التائب بنفسه ويستحضر ذنوبه وخطاياه ومعاصيه التي ارتكبها في حق الله عز وجل، ثم يتقطع قلبه حسرات. كيف كنت مثلا تاركا للصلاة؟ امرأة كيف كانت متبرجة سافرة؟ إنسان كيف كان يشرب خمر؟ كيف كان ينتهك الأعراض؟ كيف يتذكر ذنوبه ويوبخ نفسه عليها ويتقطع قلبه حسرات على فعلها، ويبكي محل الدمع دما من مخافة الله سبحانه وتعالى. الندم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. أرأيت أخ الإسلام لو كنت حريصا على شيء تظنه خيرا لك وفاتك، كم يكون ندمك وكم تكون حسراتك أن فاتك هذا الشيء الذي كنت تظنه خيرا لك؟ والحقيقة أنه ما دام فاتك فالخير كل الخير في أنه فاتك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكن أريد أن أعرفك معنى الندم. ونحن الآن في أيام الثانوية العامة، والطلاب كانوا قبل في نهاية العام المجدون الحريصون على الكليات كما يسموها كليات القمة. لو أن طالبا كان حريصا على أن يدخل كلية ما
ثم فوجئ بدنو درجاته ونزول مستواه، فلم يأتي بالمجموع الذي يؤهله لدخول هذه الكلية، كم يكون ندمان ومتحسر أنه لم يدخل الكلية التي كان أرادها. الندم ده الذي تندمه وتشعر به على فوات شيء كنت تظنه خيرا لك، أنا أريد أن تستشعره حين تتوب إلى الله، حين تقلع نفسك من الذنب وتخلو بنفسك، تندم كيف كنت يوما ما تاركا للصلاة، كيف كنت يوما ما شاربا للخمر، كيف كنت يوما ما عاقا لوالديك، كيف كنت يوما ما قاطعا لرحمك، كيف تحط كده الواجبات التي كنت تاركها والمحرمات التي كنت مرتكبها، ويتقطع قلبك حسرات عليها وتبكي محل الدمع دماء. فهذا الندم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، العزم على عدم الرجوع إلى الذنب، تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا، وإن تصدق الله يصدق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا أقلعت عن الذنب وندمت عليه وعزمت عزما أكيدا على ألا تعود إليه وأنت صادق مخلص، يعينك الله سبحانه وتعالى ويوفقك فلا تعود إلى هذا الذنب أبدا بفضل الله وتعالى وتوفيقه. هذه الشروط الثلاثة في التوبة النصوح فيما بين العبد وربه، فيما بين العبد وربه. أما إذا كان الذنب الذي يتوب منه الإنسان متعلقا بمظالم الناس وحقوق الناس، فقد اشترط العلماء في أن يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة رد المظالم بعينها عند بقائها أو بقيمتها عند فقدانها والقدرة على قيمتها، رد المظالم إلى أهلها بعينها إذا كانت باقية بعينها أو بثمنها وقيمتها إذا فقدت عينها، أو استحلال أهلها عند أمن الفتنة عند الاستحلال. بمعنى إنسان غصب أرضا لغيره، إنسان حرم أخته مثلا من حقها في تركة أبيها، خلف أبوها أرضا فأخوها خلف أبوها أرضا فإخوانها الرجال استحوذوا على الأرض ولم يعطي البنات حقهن، الأرض باقية. حين يريد مثل هذا الأخ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يأتي بأخواته ويقول يا أخواتي سامحونا ظلمناكم ومنعناكم حقكن، هذه أرضكن، هذا حق فلان وهذا حق فلانة، يبقى كده رد المظالم. فإذا كان قد باع الأرض والأرض الآن لا يستطيع ردها بعينها لكنه قد وسع الله عليه وعنده أموال، يقدر الأرض بثمنها ويعطي أخته حقها وقيمة الأرض. فإذا كان الإنسان ظلم الناس في أموالهم ثم لا يجدها بعينها ولا يجد ثمنها ولا يقدر على ذلك، فإنه يستحلهم، بمعنى أن يقول يا أختي سامحيني، يا أخي اعفو عني لقد ظلمتك في مالك، اعفو عني يعفو الله عنك، أنا والله أريد أن أرد المظالم لكن لا أستطيع، أنا أرجو السماح والعفو لكن إن شاء الله إذا وسع الله علي وقدرت رجالك حقك لازم برضو أرجعه لك، بس سامحني الآن. هذا مطلوب بشرط أن يأمن الفتنة عند الاستحلال. لا تذهب إلى فلان تقول سامحني، أقول لك أسامحك من إيه؟ أنا في بيني وبينك إيه؟ تقول له يعني أنا كان جه طرفي كده مثلا عند منك 100 جنيه، يقول لك لا 100 جنيه، تتلقى 100,000 ودخلك في متاهات. خلاص أحسن التوبة فيما بينك وبين الله، وادعو لأصحاب المظالم واستغفر لهم وأكثر من الحسنات، حتى إذا اقتص الله منك لأرباب المظالم يوم القيامة يبقى لك بعد القصاص رصيد يدخلك الله به الجنة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة
حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك حث صلى الله عليه وسلم الظالمين على رد المظالم في الدنيا وإن ذهبت بأموالهم كلها، فلأن ترد المظالم لأهلها في الدنيا ولو ذهبت بمالك كله وبقيت تسأل الناس، هذا خير لك من أن لا ترد المظالم في الدنيا ثم تردها يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذه هي شروط التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح فيما بينك وبين الله الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على ألا تعود إليه. فإن كان الذنب متعلقا بمظالم العباد رددتها إذا استطعت أو تحللتهم إذا أمنت الفتنة. ثم هناك شرط خامس في التوبة النصوح، وهو أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. فهناك للتوبة وقت، إذا انتهى هذا الوقت تكون التوبة غير مقبولة، تكون التوبة غير مقبولة. هذا الوقت وقته الله تبارك وتعالى لكل إنسان، ووقت وقتا عاما للناس كافة. كل إنسان له وقت معلوم، متى انتهى هذا الوقت أغلق في وجهه باب التوبة. هناك وقت معلوم يغلق باب التوبة في وجه جميع الناس كلهم إذا انتهى هذا الوقت. أما الوقت الخاص بكل إنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. معلوم أن ملك الموت إذا قبض الروح يسحبها من القدمين، من أصابع الرجلين كده هو طالع على فوق، ما لم تصل الروح الحلقوم فباب التوبة مفتوح أمام هذا الإنسان، فإذا بلغت الحلقوم أغلق باب التوبة في وجه ذلك المحتضر. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال العلماء: ثم يتوبون من قريب، أي قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. فكل من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب، وإذا بلغت الحلقوم فلا توبة، أغلق باب التوبة انتهى. ولذلك قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل
وأنا من المسلمين، فقيل له الآن، الآن تتوب، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فإذا بلغت الروح الحلقوم أغلق باب التوبة في وجه ذلك الإنسان، وكل إنسان له أجل. متى بلغت روحه الحلقوم أغلق في وجهه خاصة باب التوبة. هناك ساعة معلومة للناس كلهم، إذا جاءت هذه الساعة أغلق باب التوبة في وجه جميع الناس. هذه الساعة هي حين تطلع الشمس من مغربها. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. مفهومه أنه إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومفهومه من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها لم يتب الله عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. الله تبارك وتعالى قد جعل للساعة أشراطا وأمارات، قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها الدالة على قربها. من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، الليلة تغرب الشمس في الغرب ويبيت الناس ويصبحون ينتظرون شروق الشمس، فإذا بها بدلا من أن تطلع من الشرق تطلع من المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن يضاف إلى شروط التوبة الأربعة شرط خامس، هو أن تقع التوبة في وقت القبول، فإذا انتهى وقت القبول انتهى قبول التوبة، ولم تعد التوبة صالحة للقبول أبدا. وظاهر من هذا أن الموت لا يعلم أحد متى يموت، وطلع الشمس مغربها لا يعلم ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن معناها إن باب التوبة مفتوح أمامك ما لم تبلغ روح الحلقوم، ومفتوح أمام الناس ما لم تطلع الشمس مغربها، وأنت لا تدري متى تموت ولا تدري متى تطلع الشمس مغربها. إذن إذا كنت عازما على التوبة فمن الآن لا تسوف ولا تؤخر ولا تتلكأ ولا تتباطأ، من الآن انوي من الآن أن تتوب إلى الله عز وجل، تب إلى الله من الآن، لأنك لا تدري، كان ابن عمر يقول إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ويقول الشاعر الحكيم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. إنما هي آجال معلومة عند الله عز وجل، إذا جاء آجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أخ الإسلام لا تسوف ولا تؤخر، لا تؤخر التوبة إلى الغد،
إنك لا تدري ما اسمك غدا، إنك لا تدري ما اسمك غدا. عزمت على أن تتوب من الآن، من الآن، لا تؤخرها إلى العشاء، لا تؤخرها إلى المغرب، من الآن توب إلى الله لعلك قد ينتهي أجلك بعد هذه النية فتموت على خير، تموت على خير. إذا تبت إلى الله ثم مت ولم تعمل عملا صالحا قبلك الله عز وجل. لكن لا تسوف، إياك وسوف أصلي، إياك وسوف أصوم، إياك وسوف أحج، إياك وسوف وسوف وسوف، إياك وسوف، فإن أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف، أكثر صياح أهل النار وحسرتاه من سوف. صلي سوف، صم سوف، حج سوف، افعل الخير سوف. ظل يسوف ويسوف فجاءه الموت. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى عباده عن القنوط من رحمته أمرهم بالمبادرة بالتوبة. نهى الله تعالى المسرفين على أنفسهم مهما كثرت ذنوبهم عن القنوط من التوبة من الرحمة، فقال يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. فيأتيه الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى. فيا أخ الإسلام المبادرة المبادرة، عجل عجل عجل، بادر بادر بالتوبة إلى الله، عجل بالتوبة إلى الله، لا تؤخر التوبة إلى الغد. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإن قلت أخ الإسلام إن الذنوب كثيرة

الآية: أن رجالا من المشركين قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا. تأمل، مشرك قاتل زاني، رجال من المشركين قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إليه لحسن وجميل، لقد سمعنا دينك ودعوتك واستحسناها، ونريد أن نتابعك على هذه الدعوة وندخل في هذا الدين الذي تدعو إليه، ولكن لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. يريدون أن يقولوا أنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي قبل الإسلام، فإذا اتبعوك على دين الله وآخذهم الله بالماضي، فما الفائدة التي حصلوها من ورائك؟ ما استفادوا من ورائك شيئا إذا عذبهم الله بالماضي؟ لكن لو قلت لهم إن الله غفر لهم ما مضى، هم مستعدون من الآن يتابعونك عن الإسلام. فأنزل الله في حقهم هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل الآية الأخرى في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أقول أيها الأحبة، رجال من المشركين قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا، يقولون: يا محمد، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة الآن ندخل في الإسلام. فأنزل الله في حقهم الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنزل آيات في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك، ماذا قال الله؟ هل قال فأولئك يغفر الله لهم؟ أبدا. هل قال فأولئك يعفو الله عنهم؟ أبدا. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر أخ الإسلام إلى الفضل العظيم، انظر إلى سعة المغفرة، سعة الرحمة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فلا تيأس أبدا من روح الله ولا تقنط من رحمة الله، حتى ولو تكرر منك الذنب مرات ومرات. الشيطان لعنه الله حريص على صرف الناس عن الصراط المستقيم وإبعادهم عن رب العالمين. يأتي الإنسان فيجر إلى الذنب فيقع فيه، ثم يستغفر الله ويتوب إليه، وبعد حين يأتيه فيجر إلى الذنب فيقع فيه، ثم يعود ويستغفر ويتوب إليه، ثم يجره، وهكذا مرات ومرات ومرات، حتى إذا أراد أن يرجع أتاه من باب التقنيط من رحمة الله قائلا له: ما بالك كل يوم تذنب وترتكب هذا الذنب ثم تقول أستغفر الله؟ أتظن أنك كلما قلت أستغفر الله غفر الله لك؟ إن إبليس لعنه الله أذنب ذنبا واحدا فطرده الله من رحمته، وأنت يا فلان ارتكبت هذا الذنب كم مرة؟ فيوقعك في اليأس. وإذا وقع الإنسان في اليأس فقد كفر بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وليس بعد كفر الذنب. فإياك وهذا أيها المسلم، إياك أن تقع في اليأس من رحمة الله، إياك أن تقع في القنوط من رحمة الله. مهما كثرت ذنوبك، مهما كثرت ذنوبك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله تعالى دعا الكفرة غير المسلمين إلى الإيمان ووعدهم أن يغفر لهم، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنت أيها المسلم، توبتك من الذنوب أولى بالمغفرة من توبة الكافر من كفره. قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني الكفر، يخشوا في الإسلام، يغفر لهم ما قد سلف. فأنت أيها المسلم، مهما كثرت ذنوبك أنت أولى وأحق برحمة الله ومغفرته، فلا تيأس ولا تقنط مهما أسرفت على نفسك ومهما

ما تكرر منك الذنب. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد المرة الثالثة وقال مثل ما قال في الأوليين. ثم عاد المرة الرابعة أذنب، ثم قال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. معنى فليعمل ما يشاء أنه كلما أذنب ذنبا فأحدث له توبة غفر الله له، مهما تكرر الذنب ومهما كثر الذنب. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث القدسي الثاني قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال. لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبال. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله، مهما كثرت ذنوبه يتوب إلى ربه ويحسن الظن أن الله قد تاب عليه وغفر له. ففي الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا تبت إلى الله فكن حسن الظن بربك أن الله قد تاب عليك وغفر لك ما مضى. فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله مهما كثرت الذنوب، مهما كثرت الذنوب. بادروا بالتوبة وبادروا بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وإياكم والإصرار، وإياكم والإصرار على الذنب، فإن الإصرار على الذنب ذنب. الذي لا يتوب ويصر على ذنبه إصراره نفسه هو نفس ذنب، بعيدا عن الذنوب التي ارتكبها. الإصرار على الذنب ذنب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. فإياك أخ الإسلام والإصرار، إياك والإصرار على الذنب. الإصرار على الذنب ذنب، تأخير التوبة ذنب. أنت تفعل الذنب وتقول أتوب غدا، أتوب الأسبوع الجاي، أتوب أول رمضان، ها؟ هذا تأخير التوبة نفسه ذنب، والإصرار على الذنب ذنب. فإن قلت: وكيف أحل عقدة الإصرار؟ أقول: الإصرار على الذنب ذنب، وتأخير التوبة ذنب. فإياك والإصرار على الذنب. عجل، عجل بالتوبة، عجل بالتوبة الساعة قبل المغرب والمغرب قبل العشاء وهكذا. فإن قلت: عقدة الإصرار عندي يعني عظيمة، كيف أحلها؟ أقول لك: قال العلماء حل عقدة الإصرار يكون بدوام النظر
في كتاب الله العزيز الغفار، حل عقدة الإصرار بدوام النظر في كتاب الله العزيز الغفار. عشان تحل عقدة الإصرار، قلبك مصر على الذنب، نفسك تتوب من تشجاد الضعيف، ها افتح المصحف واقرأ ما جاء فيه في أهوال يوم القيامة، في أهوال يوم القيامة، وفي وصف النار وعذابها وألوان العذاب التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل النار. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اقرأ قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقرأ قول الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اقرأ هذه الآيات وأمثالها في القرآن تنحل عقدة الإصرار بإذن الله عز وجل. فإن قلت: لقد تبت أكثر من مرة ورجعت وانتكست، فهل من نصيحة يثبتني الله تعالى بها على طريق التوبة؟ نعم، هناك نصيحة جميلة جدا، اسمعها واحفظها واقبلها واعمل بها حتى تثبت على طريق التوبة. غير البيئة، غير البيئة، غير الرفاق، غير الصحاب. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن اسمع النصيحة التي هي عون لك على الثبات على الطريق: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معه ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خد النصيحة وعمل بها وخرج من عند العالم مهاجرا إلى تلك الأرض الجديدة، فبينما هو في وسط الطريق وقع ميتا، فلم يكن إلى هذه أقرب ولا إلى هذه أقرب، فجاءته ملائكة الرحمة يريدون أن يدخلوه الجنة، وجاءته ملائكة العذاب يريدون أن يدخلوه النار. فلما اختصموا فيه واختلفوا
بعث الله إليهم ملكا في صورة بشر فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فجعلوه من أهلها، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 38 بعد 100، وهي قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كلمة الصبغة نمهد لها بالحديث عن الفطرة. الفطرة طبيعة النفس البشرية، خصائص النفس البشرية، الجبلة التي جبلت عليها النفس البشرية. النفس لها خصائص، تقريبا لهذه الخصائص: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليه. الإنسان بحب الأكمل، بحب الأجمل، بحب النوال. فهناك خصائص للنفس البشرية. الذي يعنينا من هذه الخصائص أن هذه النفس البشرية مجبولة ومفطورة، بالتعبير الحديث مبرمجة وفق الشرع تماما. الذي خلق النفس الإنسانية هو الذي أنزل الكتاب وكلف النبي بشرحه وتبيين ما فيه. تطابق النفس البشرية مع منهج الله تطابق تام. النفس البشرية من فطرتها أنها تحب الكمال، تحب الرحمة، تحب العدل، تحب الجمال، تحب النوال. فالإنسان حينما يصطلح مع الله ويطبق منهج الله يهتدي إلى فطرته وينسجم في سلوكه مع فطرته. يعني الله عز وجل أودع فيك حب العدل وأمرك أن تعدل، فإن عدلت توافق سلوكك مع فطرتك. أودع فيك حب الرحمة وأمرك أن ترحم. أودع فيك حب الكمال وأمرك أن تكون كاملا. أودع فيك حب الإحسان وأمرك أن تكون محسنا. يعني أمرك وحبب إليك هذا في أصل فطرتك. هذا هو الانسجام بين الفطرة وبين التكليف. الفطرة منسجمة مع معرفة الله والإيمان به وطاعته. الإنسان إذا ابتعد عن الله ابتعد عن فطرته، فشعر بالغربة، وشعر باختلال التوازن، وشعر بالوحشة، وشعر بالعزلة، وشعر بالضيق، وشعر وكأن الدنيا مقفولة عليه، وكأن الأبواب كلها موصدة في وجهه. لذلك الشعور الذي ينتاب المؤمن حينما يتعرف إلى الله ويصطلح معه شعور لا يعرفه إلا من ذاقه، لأنه أنت مفطور على أشياء والشرع أمرك بهذه الأشياء تماما. تطابقت الفطرة مع الأمر الإلهي فارتاحت النفس. هذا أدق معنى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. يعني أقم وجهك بكل ما أوتيت من قوة، بكل ما أوتيت من فهم، بكل ما أوتيت من طاقات، اجعل وجهك نحو الدين، توجه إلى الله، توجه إلى منهجه، أطعه، تقرب إليه، أقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو نفسه ما أنت مفطور عليه، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني إقامة وجهك للدين حنيفا هو عينه جبلتك وفطرتك. يعني هذه المركبة مصممة لتمشي على طريق معبد، أما المدرعة مصممة لتمشي على طريق وعر. المركبة المصممة لتمشي على طريق معبد حينما تمشي بها على طريق وعر تكثرها، أما إذا سرت بها على طريق معبد تختفي الأصوات وترتاح النفس. أنت ماذا فعلت؟ أنت استعملتها وفق أصل تصميمها، استعملت هذه المركبة وفق أصل تصميمها. الآن أنت مفطور على حب الكمال، على حب العدل، على حب الإحسان، على حب الرحمة، فإذا عدلت وأحسنت ورحمت ماذا فعلت؟ اهتديت إلى فطرتك، صار في انسجام، صار في راحة. لذلك السعادة التي يشعر بها الإنسان أحد أسبابها أنه اهتدى إلى فطرته فانسجم معها. لذلك المؤمن يشعر بشيء لا يوصف. ما هذا الشيء؟ أنه مرتاح من داخله، أنه متوازن من داخله، أن خط بيانه الصاعد صاعد، خط بيانه صاعد، صعود مستمر. إلا أن الفطرة شيء والصبغة شيء آخر. الفطرة أنت مفطور على حب الكمال، على حب الجمال، على حب النوال، على حب الإحسان، على حب العدل، على حب العطاء، أنت هكذا مفطور. لذلك الإنسان مهما كان انتماؤه، مهما تكن هويته، مهما يكن تقصيره، يحب العدل. بل إن اللص مع رفاقه إذا سرقوا يصرحون بأنه لا بد من اقتسام هذا المال بالعدل. أي فطرة لهم. أي إنسان حتى لو كان كافر، حتى لو كان ملحد، هكذا مفطور على حب العدل، على حب الإحسان، على حب الرحمة، على حب العطاء، على حب الكمال، على حب الجمال، على حب النوال إلى آخره. لكن الفرق الدقيق بين الفطرة والصبغة. الإنسان في أصل فطرته صفحة بيضاء مبرمجة على حب الإحسان والعدل والرحمة والإنصاف والكرم إلى آخره. أن تحب العدل شيء وأن تكون عادلا شيء آخر، أن تحب الرحمة شيء وأن تكون رحيما شيء آخر، أن تحب الإحسان شيء وأن تكون محسنا شيء آخر، أن تحب أن تعطي شيء وأن تعطي حقيقة شيء آخر. ما الفرق بين الفطرة والصبغة؟ أي إنسان كائنا من كان، وفي المناسبة حينما تأتي كلمة إنسان معرفة بأل فهو أصل الإنسان. الإنسان قبل أن يعرف الله، قبل أن يتصل به، بالتعبير الصناعي خامي، حالته الخامية قبل أن يصنع، هو مفطور على حب الكمال. أما إذا عرف الله عز وجل واتصل به واشتق من كمالاته انتقل من الفطرة إلى الصبغة. كان يحب العدل فأصبح عادلا، كان يحب الحلم فأصبح حليما، كان يحب الرحمة فأصبح رحيما، كان يحب العطاء فأصبح معطيا. لذلك أي إنسان وفق فطرة الله قد خلق، كل مولود يولد على الفطرة أبدا، حتى لو كان مجوسيا هذا من خلق الله عز وجل. لذلك اذهب إلى أي مكان في العالم، اذهب إلى عباد الأوثان، إلى عباد النار، إلى عباد الأصنام، أحسن إليهم يحبونه أبدا، هذه فطرة الإنسان. ولا أدل على ذلك من الطفل الصغير، الأطفال في العالم كلهم يتشابهون لأنهم فطرة الله التي فطر الناس عليه، إلا أن هذه الفطرة أيها الإخوة قد تنطمس بالشك، تنطمس بالشرك، تنطمس بطاعة الكبراء، تنطمس باتباع الشهوات. يعلو على هذه الفطرة ما يسمى بالران، لكن الفطرة تذبل ولا تموت، تكمن ولا تزول. الشدائد أحيانا تزيل عنها هذه الطبقة الغريبة وتعود إلى أصل كمالها. على كل، موضوع الفطرة موضوع مهم جدا، لأنه أصل ديننا دين الفطرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني هي النفس البشرية مجبولة ومصممة على أنها تعلم أنها فاجرة إذا فجرت، وتعلم أنها متقية إذا اتقت. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل يقول كلا إنها تذكرة. ما معنى تذكرة؟ إن أنت ذهبت إلى بيروت ورأيت صخرة الروشة، فلما أقعت على صورتها تذكرت المشاهدة السابقة. القرآن كله تذكرة، يذكرك بأصل فطرتك. لذلك أيها الإخوة، المؤمن يعيش حالة من السعادة لا توصف، أساس هذا الانسجام مع فطرته. الإنسان يحب العفة، فإذا كان عفيفا فعلا شعر بالراحة. الإنسان يحب الإنصاف، فإذا كان منصفا يشعر براحة. كل السعادة التي تتأتى للإنسان أساسها أنه تحرك وفق فطرته، انسجم مع فطرته، اهتدى إلى فطرته. مثلا للتوضيح، الإنسان إذا أعطي وردة ذات رائحة فواحة يطرب لها. طيب هناك بعض الحيوانات يأكلون النجاسات، الإنسان يكره رائحة ويحب رائحة. في حيوان على عكس الإنسان يحب رائحة لا يحتملها الإنسان، معنى في تصميم. في مخلوقات تعيش في المجارير تطرب لما فيها من روائح كريهة، إذا هي مبرمجة برمجة أخرى، والإنسان مبرمج برمجة ثانية. أنت حينما تشم وردة ذات رائحة فواحة وتطرب لها، لا لأنها فواحة بل لأن أصل فطرتك مبرمجة على هذه الرائحة، فصار في انسجام. وحينما تشم رائحة كريهة، لماذا هي كريهة؟ لأنك مبرمج على عكسها. من أين تأتي الراحة ويأتي النفور؟ من أصل الفطرة. لو أن الإنسان مبرمج على الظلم وظلم بيرتاح، العكس تطوره، لو كان مبرمج على الظلم فكل ما ظلم بيرتاح، لو أنه مبرمج على أن يكون قاسيا كلما قصى يرتاح، لكنه مبرمج ومفطور على العدل والإحسان والعفة والعطاء. فأكبر سعادة يشعر بها المؤمن حينما يهتدي إلى أصل فطرته، وحينما ينسجم مع فطرته، وحينما تتوافق حركته في الحياة مع أصل تركيبه. هي أكبر ثمرة من ثمار الإيمان. المؤمن متوازن مرتاح، الكافر حينما خرج عن منهج الله خرج عن أصل فطرته، في عنده عذاب داخلي، عذاب لا يحتمل، في عنده ما يسمى باختلال التوازن، في عنده ما يسمى بالانهيار الداخلي، لأنه يأخذ ما ليس له، في تأنيب داخلي، يعتدي على أعراض الناس، يكذب عليهم، يحتال عليهم، يتوهم أنه يجمع المال الكثير لكنه في الحقيقة من أشقى الأشقياء. إذن أن تهتدي إلى فطرتك هذا أكبر جائزة لك في الدنيا قبل الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ قال في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي جنة السكينة، هي جنة الاصطلاح مع الفطرة، جنة العودة إلى الفطرة، جنة التناغم مع بنية النفس، هذه الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، إقامة وجهك للدين حنيفا ينطبق على فطرتك انطباقا تاما. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لذلك ما يعاني المؤمن، ما يشعر به المؤمن من راحة، هي بسبب أنه انسجم مع أصل خلقه. كل مولود يولد على الفطرة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الآن بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تصطلح معه، وبعد أن تستقيم على أمره، وبعد أن تتصل به، يحدث ما يسمى باشتقاق الكمال من الله من خلال اتصالك به. كنت تحب العدل فلما اتصلت به أصبحت عادلا، عدل داخلي. ونحتاج إلى توضيح آخر. لو أنه إنسان وهو في طريقه إلى بلدة ما وجد حادث سير، وإنسان جريح يحتاج إلى إسعاف، هو عمله في الطب مثلا وفي ناس بيعرفهم، فاضطر أن يقف موقف إنساني مقطوع عن الله، فرضا ما له اتصال بالله، يحب الرحمة لكن ليس رحيما. أما هذا الموقف اضطره أن يقف موقف إنساني، هذا فعله فعل صبغة، ونفسه ليست كذلك، نفسه على الفطرة، أما فعله فعل الصبغة. يعني قد يكون عملك رحيما ولست رحيما، وقد تضطر أن تحكم بالعدل لأن هذا القرار سوف يراقب من مستويات أعلى، فمن أجل الحفاظ على منصبك تحكم بالعدل حبا بالبقاء في هذا المنصب. فهذا الذي يحكم بالعدل يحكم بالعدل لا وفق الصبغة ولكن وفق المصلحة. فأن تحب العدل شيء، وأن تكون عادلا شيء في أصل بنيتك، وأن يكون عملك عدلا شيء ثالث. تحب العدل وتصطبغ بالعدل وعملك عدل، كل شيء باب. أن تحب العدل فطرة، وأن تتمثل العدل في نفسك صبغة، وأن تقف موقفا عادلا لمصلحة معينة أي مصلحة. فإن وجدت في العالم الغربي علاقة طيبة، صدقا في المعاملة، إتقانا في الصنعة، هذه مصلحة. الفطرة في أصل الخلق، أما الصبغة للمتصل بالله حصرا، أما السلوك الذكي هذا يفعله كل ذكي في العالم. فقد تجد في بلاد الغرب معاملة طيبة، قد تجد صدق، قد تجد أمانة، لأنه في ضبط شديد يعني الضبط بلغ درجة تفوق حد الخيال، يعني أي غلط مهما كان صغيرا مضبوط. يعني تدخل إلى سوق في بألوف الملايين من البضائع، في 5 أشخاص على مدخل هذا السوق، كل شيء تحمله من البضائع عليه مبرمج، إن لم تدفع ثمنه أصدر صوتا مزعجا اتهمت من خلال هذا الصوت بالسرقة. فملايين في هذا السوق يدفعون ما عليهم، لا لأنهم ينطون على كمال، بل لأنهم يعلمون أنهم لو لم يدفعوا لفضحوا. هذا سلوك مدني ذكي ما له علاقة بالفطرة ولا بالصبغة أطلاقا. صار في ضبط إلكتروني عالي جدا في بلاد الغرب، ضبط شديد، هذا الضبط ألغى الفطرة والصبغة. ما عاد تعرف مين أمين. لا يمكن تحمل سلعة وتخرج بها إلا ويصدر صوت من القوس يتهمك بالسرقة. إذا الكل يدفعون، من هو الأمين منهم؟ لا نعلم. هذا صار سلوك ضبط إلكتروني، هذا صار سلوك ذكي. أما حينما انقطعت الكهرباء في نيويورك تمت 200,000 سرقة في ليلة واحدة، وحينما اضطرب حبل الأمن في لوس أنجلوس تكاليف التخريب 30 مليار دولار، سرقة محلات وحرق محلات تكسير واجهات. فالفطرة شيء والصبغة شيء آخر، والسلوك الذكي الذي يعيشه الغرب شيء ثالث لا علاقة له لا بالفطرة ولا بالصبغة، هذا موضوع ثاني. أما نحن كمؤمنين نتعامل مع شيئين، مع فطرة فطرنا عليها ومع صبغة تمت من خلال اتصالنا بالله عز وجل. الآية الكريمة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يعني لو درت في أطراف الدنيا هل تجد كالمؤمن تواضعا، كالمؤمن رحمة، كالمؤمن إنصافا، كالمؤمن ورعا، كالمؤمن تواضعا، كالمؤمن إحسانا، كالمؤمن صدقا، كالمؤمن وفاء، كالمؤمن إنصافا؟ صبغة الله. أيام قد تعجب، مثلا تلاقي شاب أخلاقه عالية جدا، إذا في مدرسة من أعلى مستوى يعيش الطالب فيها ليلا نهارا، يتلقى أعلى درجة من العلوم والآداب والتوجيهات والتوجيه الديني والنصح والنظافة والعادات والتقاليد، فإذا رأيت هذا الطالب أعجبك أدبه وذكاؤه وعلمه وتحصيله وأخلاقه وهندامه الحسن، تقول هذا خريج هذه المدرسة. المؤمن خريج مدرسة الحق. مستحيل أن ترى مؤمنا يكذب، أو أن ترى مؤمنا يحتال، أو أن ترى مؤمنا يقسو، أو أن ترى مؤمنا يظلم، أو أن ترى مؤمنا يأخذ ما ليس له. الورع مع الأدب مع الإحسان مع التواضع مع العفو، كل هذه الكمالات هي من أثر اتصال هذا المؤمن بالله عز وجل. هي الصبغة. الصبغة شيء موجود، الفطرة صفحة بيضاء لكن مبرمجة على حب الكمال. أن تحب الكمال فطرة، وأن تكون كاملا صبغة، وأن تسلك سلوكا كاملا من أجل مصلحتك ذكاء. لا فطرة ولا صبغة. أن تحب الكمال فطرة، وأن تكون كاملا صبغة، وأن تسلك سلوكا كاملا لمصلحة مادية ذكاء. لذلك الإسلام منهج موضوعي، بمعنى لو جاء إنسان ملحد وطبقه لقطف ثماره. فإن رأيت في بلاد الغرب تفوقا فلأن كل إيجابيات هذه البلاد إسلامية، لا عن طاعة لله ولا عن حب له ولا عن تعبد له ولكن من أجل المصلحة. إذا كانت مصلحتهم في الصدق يصدقون، فإن كانت مصلحتهم في الكذب فهم أكبر كذابين في الأرض. إن كانت مصلحتهم في الرفق بالإنسان يرفقون، فإن كانت مصلحتهم في قتل شعب بأكمله يقتلون. سلوك مصلحي فقط، هذا شيء صارخ بالغرب، مصلحة فقط، القيم كلها تحت أقدامهم. من أجل أن يطعموا كلابهم اللحم يقتلون الشعوب بأكملها. فإذا تحدثوا عن حقوق الإنسان يجب أن نضحك فقط، لأنهم ينتهكون كل حقوق الإنسان. فحنعيد مرة ثانية، أن تحب الكمال فطرة، وأن تكون كاملا صبغة، أما أن تسلك سلوكا كاملا لمصلحة تريدها هذا نوع ثالث، هذا مما تراه في عالم الغرب. يعني في بعض المواقف إنسانيون، وفي بعض المواقف وحوش، وحوش كاسرة. يعني يبحثون عن حقوق الإنسان وهم أكبر من ينتهك هذه الحقوق، يتحدثون عن الحرية وهم الذين يصادرونها في العالم كله. فدرسنا اليوم صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ هذا استفهام إنكاري، ليس في الأرض كلها جهة يمكن أن تمنح الإنسان كمالا كما يمنحه الله عز وجل، ونحن له عابدون. يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعض الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم، فجاء زعيمهم سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، لأنك لم تعطهم من الغنائم في حنين. قال: يا سعد، أين أنت منهم؟ قال: ما أنا إلا من قومي. قال: اجمع لي قومك. فجمعهم، فقال: يا معشر الأنصار، جدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، أما إنكم، سيدنا رسول الله في أعلى درجات قوته، دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وكلمته نافذة، وتحت إمرته 10,000 سيف، فئة من أصحابه وجدوا عليه في أنفسه، كان بإمكانه كما يفعل البعض أن يلغي وجوده، أو أن يهدر كرامته، أو أن يهملهم، أو أن يعاتبهم لصالحه. ماذا فعل؟ جمعهم وقال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقنا، وطريدا فآوينا، ومخذولا فنصرنا. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي. وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم، وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. في هذا الموقف في رحمة، في عفو، في مسامحة، في ذكاء، في سياسة، في امتصاص نقمة. أنا كنت أقول: كان الله في عون كتاب السيرة. هذه القصة أين مكانها؟ مع رحمته، أم مع عدله، أم مع وفائه، أو مع تسامحه، أو مع حسن سياسته؟ هي صبغة الله. سيدنا حاطب ابن بلتعة أرسل كتاب إلى قريش قال إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. هذا الكتاب يسمى في أنظمة العالم كله خيانة عظمى، جزاؤه الإعدام. فجاء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا قد أرسل كتابا إلى قريش، فأرسل صحابيين أو ثلاثة ليأتوا بالكتاب من امرأة في الطريق إلى مكة. فتح النبي الكتاب من حاطب بن بلتعة إلى أهل قريش إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. جاء بحاطب، رآه عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر، إنه شهد بدرا، تعال يا حاطب، ما حملك على ما فعل؟ قال والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش وأنا موقن من نصرك، أردت بهذا الكتاب أن أحمي أهلي ومالي عندهم، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا فيه إلا خيرا. هذا صبغة، هذا موقف كامل. قال المعلقون على هذه القصة عمر رآها خيانة عظمى، أراد أن يقتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآها لحظة ضعف طارئة ألمت بهذا الإنسان فأنهضه وأخذ بيده. يعني أنت حينما تعيش مع إنسان موصول بالله تجد من العطف والرحمة والعدل والود والتواضع والإحسان وإنكار الذات الشيء الذي لا يصدق. لذلك صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الحياة مع المؤمنين جنة جنة، وفي الدنيا جنة. إذا عشت مع مؤمن، النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني في إخوان كثر يجلسون مع بعضهم بعضا يقولون وهم صادقون كأننا في جنة، في ود، في حب، في تواضع، في مؤاثرة، في عطاء، في بذل. أما أقعد مع أهل الدنيا كالذئاب، ينام أحدهم بعين ويفتح العين الثانية خوفا من غدر من صاحبه. الحياة مع الناس متعبة ومقلقة، كل واحد لغم قد ينفجر، بكل تعامل في مشكلة تحتاج إلى يقظة غير طبيعية، تخاف من كل شيء، تخاف من الكذب في السعة، من الكذب في النوع، من الاحتيال، من تصريح كاذب، من توقيع كاذب، كله في غدر. هؤلاء أهل الدنيا. أما عيش مع المؤمنين، قال لي أخ، قال لي والله أرجعت لأسرة 20 مليون ليرة لا تعلم عنها شيئا، يبدو أن الأب أعطاه إياها ليعمل بها في التجارة ومات بحادث فجأة ولم يخبر أحدا. ما الذي دفع هذا الإنسان ليعطي هذا المبلغ للورثة لأصحاب هذا المبلغ دون أن يكون مدانا هذا الإنسان؟ يعني في مواقف. سمعت بواشنطن سائق سيارة مسلم، سيدة ركبت معه، تركت مبلغا كبيرا جدا نسيت في محفظتها وحلي بالرقم نفسه، فسلم هذه المحفظة للشرطة. سمعت من أخ كريم هناك أنه حاكم واشنطن أقام احتفال بتكريم هذا السائق، فسأل جمع طلاب المدارس أنه ماذا تفعلون إذا وجدتم محفظة فيها هذا المبلغ وهذه الحلي؟ قالوا بصوت واحد نأخذها. قال ولكن هذا المسلم لم يأخذها، أرجعها إلى أصحابه. أخ من أخواننا يعني له معمل، عنده مهندس، يعني يشكو ضيق ذات اليد، وجد 800,000 ملقاة في كيس أسود خطأ في القدم، أرجعها لأصحابها، أي الصبغة، ورع. عفة. والله تجد بالمؤمنين صفات تفوق حد الخيال، موجودين وفي كل زمان. يعني حكى لنا أخ رجل ثري أراد أن ينشئ مسجد، كلف أحد أخواننا يبحث له عن أرض مناسبة. في أرض بحي من أحياء دمشق مناسبة جدا، قال له هي مناسبة مساحتها، والسعر اتفقوا على 3.5 مليون. جاء صاحب المشروع المحسن الكبير حتى يرى الأرض ويعطي بعض ثمنها لصاحبه، فحرر شيك بمليونين وأعطاه لصاحبها. فقال له صاحبها: لما أين الباقي؟ قال له: عند التنازل. قال له: التنازل لماذا؟ قال له: لأن هذه الأرض سوف تكون مسجدا. التنازل بالأوقاف. قال له: مسجد؟ أمسك الشك ومزقه وقال: أنا أولى منك أن أقدمها لله عز وجل. وهذا الذي ملك الأرض من شهر يعمل مستخدم في مدرسة ابتدائية، دخله 4000 في الشهر، عنده 8 أولاد، ولا يملك من الدنيا إلا هذه الأرض، ورثها مؤخرا فقدمها لله مسجدا. مين بيساوي يعني؟ هي الصبغة. تشوف أعمال المؤمنين تفوق حد الخيال، بذل، تضحية، تواضع، إكرام، إنكار للذات. فالإنسان يسعد بكماله أضعاف ما يسعد بلذاته. واحد أيام يأكل مثل سيدنا عمر تفاحة، هكذا قرأت، قال: أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. إن أكلتها استمتعت بطعمها لثوان معدودة، أما إن أطعمتها سعدت بهذا العمل على طول. في الآن المحسنون بيقول لك تعبان، من حوله يصفونه بالتعب، هو في قمة السعادة، إنه عمله الطيب يسعده، عمله الطيب يسعده. فالإنسان لما يتعرف إلى الله عز وجل يصطبغ بالكمال، إن اصطبغ بالكمال صار في خدمة الخلق وصار مع الحق، اشتق من الله كمالا، هو الذي يرقى به عند الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني الله عز وجل رب الجميع. شيء مؤلم أن هذه الخصومات بين أهل الأرض، إلهنا واحد، ربنا واحد، الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل على أعلى درجة من الكمال، أما أتباع يتقاتلون. لأكثر الحروب الأهلية بين الأديان، يعني رؤساء هؤلاء، رؤساء أو أصحاب هذه الرسالات في أعلى درجة من الكمال، في أعلى درجة من الحب، وأتباعهم يتقاتلون. لماذا؟ هذا موضوع ثاني. نحن في عنا اختلاف أساسه نقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. خلاف نقص المعلومات علاجه بسيط، أن تأتي المعلومات الصحيحة. يعني غدا لو فرضنا نحن في 29 رمضان وسمعنا صوت مدفع العصر، نقول يعني أثبتوا أن غدا العيد؟ لما في انفجار بالجبل أم يحفروا طريق؟ صار في خلاف، في نقص معلومات. فتحنا المذياع فإذا بالقاضي الشرعي يثبت أن غدا العيد، طلع مدفع ثاني، معنى الخلاف كان موجود بسبب نقص المعلومات، فلما جاءت المعلومات الدقيقة والصحيحة زال هذا الاختلاف. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معنى في خلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم، علاجه المعلومات الدقيقة. لكن أحيانا تكون المعلومات واضحة جدا، إله واحد، كتاب واحد، رسول واحد، منهج واحد، والمسلمون فرق وجماعات وطوائف ومذاهب واتجاهات، وكلهم يطعن بالآخر. هذا اختلاف من نوع قذر. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا اختلاف بغي، اختلاف حسد، اختلاف منافسة. لذلك هناك دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات ساقطة. الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع، ومن خصائصها التنافس، ومن خصائصها جحود ما عند الآخرين والنزعة العدوانية. وأية فرقة ضالة إلى يوم القيامة تؤله الأشخاص وتخفف التكاليف وتعتمد نصوص موضوعة وذات نزعة عدوانية، وأية فرقة ضالة تنطبق عليها هذه الخصائص، تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة والنزعة العدوانية. فإذا في خلاف فيما بين المسلمين، الخلاف الأول خلاف طبيعي حيادي لا يمدح ولا يذم. خلاف الثاني خلاف قذر أساسه الحسد والبغي والعدوان والتنافس والمصالح. في خلاف ثالث محمود، خلاف التنافس. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. بحقل الدين إنسان تصور أنه أعظم عمل أن يكون مفسرا، إنسان آخر أعظم عمل عنده أن يكون محدثا، إنسان ثالث أن يكون مفكرا في عقيدة الدين، إنسان رابع أن يكون محسنا، إنسان خامس أن يكون داعية، إنسان سادس أن يكون مؤلفا. يختلف العلماء فيما بينهم اختلاف تنافس. الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل فبذلك فافرح فليفرحوا، معنى في اختلاف تنافس هذا ممدوح، في اختلاف تناحر هذا اختلاف قدر، في اختلاف نقص معلومات اختلاف طبيعي. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني كل إنسان احتل عند الله مكانه بمعرفته واستقامته وعمله الصالح ونيته، بمعرفته واستقامته وعمله الصالح ونيته، هذه المكانة.

عصى الله فيه بأكثر من أن تطيع الله فيه. لا تعاقب من عصى الله فيه بأكثر من أن تطيع الله فيه. واحد قال لعالم ناشئ أن إنني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس، يعني ظلما وافتراء. فقال هل سمعت مني عليهم شيئا؟ قال لا. قال عليهم فأشفق، أنا أطعت الله فيهم فلم أتكلم ولا كلمة، هم عصوا الله في فنهشوا لحمي واغتابوني، هل سمعت مني عنهم شيئا؟ قال لا. قال عليهم فأشفق. قال له واحد هل اغتبتني؟ قال له ومن أنت حتى أغتابك؟ من أنت؟ لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. موقن أنك إذا اغتبت أخذ الذي اغتبته من حسناتك يوم القيامة. قال له أمي وأبي أولى بحسناتي منك، من أنت حتى أغتابك؟ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والحمد لله على وجود الله. كلمة دقيقة جدا، الله موجود ويعلم كل شيء ومطلع على كل شيء، ويعلم السر وأخفى، يعلم ما تسر ويعلم ما يخفى عنك، ويعلم حجم كل عمل. العمل حجمه، تضحيته، نواياه، أهدافه، مؤداه، والله بما تعملون بصير. لذلك من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ يعني هو الانتماء الشكلي مشكلة. إذا الإنسان هويته مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة ولم يكن مطيعا لله عز وجل، ما قيمة هذا الانتماء الشكلي؟ إذا كان انتماءك إلى المؤمنين المسلمين انتماء شكلي، وانتماء الدين الآخر إلى دينه انتماء شكلي، وانتماء فلان إلى دين ثالث انتماء شكلي، وإنسان لم ينتمي إلى أي دين. إن الذين آمنوا انتماء للإسلام شكلي، والذين هادوا انتماء لليهودية شكلي، والنصارى انتماء للنصرانية شكلي، والصابئين من لم ينتمي إلى أحد، هم عند الله سواء. من آمن بالله من هؤلاء إيمانا حقيقيا، إيمانا دقيقا عميقا، إيمانا أساسه البحث والتأمل والتصديق والعمل والإقبال، وعمل صالحا، هذا هو الناجي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أربع محلات تجارية ما فيها بضائع أبدا، أما في لافتات مختلفة في كلماتها وإضاءتها، اختلاف اللافتات لا يقدم ولا يؤخر. العبرة بالبضاعة، بضاعة ما فيه. لذلك الشيء المؤلم في معظم بلاد العالم حروب أهلية على أساس ديني. هذا الذي يطهر عرقيا سلوكه وعقليته ومخالفاته كالذي يطهره، انتماء شكلي. العبرة أن يكون الإنسان مسلما حقيقة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ هم على ملة سيدنا إبراهيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ربنا عز وجل
في تسلسل تصاعد

0: إلى المعاصي، بدأ بالفحشاء والمنكر، وثنى بالإثم والعدوان، ثم جاء الشرك، ثم جاء الكفر، تسلسل تصاعدي، وجعل الله على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال: لأن يرتكب العوام الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. هذا الذي يقول على الله ما لا يعلم، إذا وزنته بمن يقول على الله بخلاف ما يعلم، ما قولك؟ أن تقول على الله ما لا تعلم فوق الفحشاء والمنكر وفوق الإثم والعدوان وفوق الشرك وفوق الكفر، أن تقول على الله ما لا تعلم. أما أن تقول على الله بخلاف ما تعلم هي جريمة. لذلك ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، كتم شهادة. اليهود يعرفون النبي عليه أتم الصلاة والتسليم كما يعرفون أبناءهم. هل في الأرض معرفة سريعة فطرية يقينية بديهية لا تخطئ كمعرفة الأب لابنه؟ يعني في أب بالأرض يقول لابنه: ما اسمك يا بني؟ وين هويتك؟ من أمك أنت؟ مستحيل. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كتموا هذه الشهادة. لذلك ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. لذلك الذي يفتي وهو لا يعلم آثم عند الله، أما الذي يفتي بخلاف ما يعلم يا رب مجرم عند الله. تعرف حقيقة تتكلم عكسها؟ تعرف إنسان على حق تطعن فيه حتى تفك عنه إنسان لتغيظ إنسان؟ إنسان مستفيد من جهة بتزله الصورة هي وتعلم أنت أنه على حق ومرشده على حق، بتزله الصورة كي تشفي غليلة، جريمة هي. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعمل، وما الله بغافل عما تعمل. الله عز وجل مطلع، لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوا. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أخواننا الكرام، أنت حينما تتفضل الدين أو تحارب المؤمنين أو تطعن بهم وأنت موقن أنك لست على حق، قم على حق، هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى هذه الآية؟ يعني امرأتان معقول، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كلهم ضد هاتين المرأتين. علماء التفسير قالوا ليس هذا هو المعنى. المعنى أنك حينما تريد أن تطعن بالدين أو أن تحارب أهل الحق، اعلم من هو خصمك، اعلم من هو الطرف الآخر. أشقى الناس هم الذين يقفون في خندق مناهض للدين، هذا أشقى إنسان، والمعركة خاسرة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هل تستطيع أن تنفخ في الشمس فتطفئها؟ لسان لهبها يزيد طوله عن 1,000,000 كيلومتر. بعد أيام سوف يشاهد من يسكنون في شمال شرق بلدنا الكسوف الكامل، تغيب الشمس كليا لدقيقتين فقط، ويمكن أن يرى الإنسان 5 كواكب: زهرة وعطارد والمشتري وزحل في أثناء الكسوف، ويمكن أن يرى الناس الانفجارات على سطح الشمس وألسنة اللهب التي تمتد إلى 1,000,000 كيلومتر في الخسوف، في الكسوف طبعا. ومع ذلك الشمس آية من آيات الله عز وجل. بالمناسبة يحذر الأطباء من التحديق في قرص الشمس في أثناء الكسوف إلا بنظارة خاصة مصنعة لهذا الهدف، أعتقد عنا غير موجودة. فالأولى أن نعرض عن التأمل في قرص الشمس. هنا في الشام في الأعم الأغلب الكسوف جزئي، أما في الشمال في الجزيرة فيما أعتقد يمكن أن يرى الناس الكسوف الكلي، يعني تغيب الشمس وتظلم الأرض هناك، ويمكن أن نرى النجوم ظهرا حقيقة لا مجازا في هذا الوقت. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أنت حينما تعلم أن الله يعلم تستقيم أمورك، حينما تعلم أن الله يعلم. نعم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل إناء بالذي فيه ينضح، والحمد لله رب العالمين. ما هو ضابط الفطرة؟ ربما أرى شيئا وأحكم عليه بأنه من دواعي الشهوة في حين يرى غيري أنه من دواعي الفطرة، فما هو الضابط؟ شرع هو الضابط. ألم أقل قبل قليل أن الفطرة منطبقة على الشرع انطباقا تاما؟ إذا واحد قال لك إطلاق البصر ينسجم مع الفطرة نقول له لا، لأن الله أمرنا بغض البصر. إطلاق البصر ينسجم مع الطبع، هنا موضوع ضروري. الطبع أقرب للجسم والفطرة أقرب إلى النفس، كلام دقيق. امرأة تمشي في الطريق، دوافع الطبع تدعوك إلى التأمل بمحاسن، دوافع الطبع. أما كإن نظرت حجبت عن الله عز وجل، فضاقت نفسك. الآن إذا غضضت البصر عنها شعرت أن الله راض عنك فأقبلت عليه، فالتكليف يتناقض مع الطبع ينسجم مع الفطرة. فقسم أربع موضوعات صاروا: الطبع والفطرة والصبغة والسلوك الذكي. الطبع والفطرة والصبغة والسلوك الذكي. التكليف يتناقض مع الطبع، يتوافق مع الفطرة. في مثل أوضح من ذلك: إنفاق المال يتناقض مع الطبع، يتوافق مع الفطرة. حينما تنفق قد تعاكس نفسك، بعد أن تنفق ترتاح، تحس أن الله راض عنك. فالتكليف ينسجم مع الفطرة ويتناقض مع الطبع، وتناقض الطبع مع الفطرة ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا كان واحد التبس عليه الأمر فطرة لما شهوة شرع، الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. أوضح مثال، نعطيك مسألة رياضيات وفي جواب، إن كان حلك صحيحا إن جاء الجواب معك كهذا الجواب فالحل صحيح، إذا جاء بجواب آخر فالحل غلط. إذا أنت فكرت قلت هي فطرتي هي عقلي وجئت بنتيجة موافقة للشرع فأنعم بعقلك وفطرتك، أما إذا جئت بنتيجة تناقض الشرع فهذا الشيء غلط غير مقبول. يعني في كلام فيه مبالغة، قال المدخن منتحر والمنتحر في النار، فهل يجوز أن نصلي على مدخن؟ جواب معكم، هل تؤثر العادات والتقاليد والأعراف على تغيير مفاهيم الفطرة؟ تؤثر. أنا ذكرت الفطرة السليمة والفطرة المنطمسة التي شوهتها الأعراف والتقاليد والعادات والشهوات والضلالات واتباع الكبراء واتباع الآباء والأجداد، هذه كلها تؤثر. بس إذا الكلمة الفطرة تذبل ولا تموت، تكمن ولا تزول، يغلف الفطرة غلاف بعيد عن خصائصها. الله عز وجل يأتي بالمصائب، هذه المصائب مهمتها أن تزيح عنها هذه الطبقة الهجينة عنها. الإنسان حينما يقع في ضيق يلجأ إلى الله بحكم فطرته، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: حوار مع السعادة.
1: حوار مع السعادة.
0: قيل للسعادة: أين تسكنين؟
1: قالت السعادة: في قلوب الراضين والقانعين.
0: قيل للسعادة: فبما تتغذين؟
1: قالت السعادة: من قوة إيمان المؤمنين.
0: قيل للسعادة: فبما تدومين؟
1: قالت السعادة: بحسن تدبير المؤمنين.
0: قيل للسعادة: فبما تستجلبين؟
1: قالت السعادة: أن تعلم النفس أن لن يصيبها إلا ما كتب الله لها بيقين.
0: قيل للسعادة: فبما ترحلين؟
1: قالت السعادة: بالطمع بعد القناعة، وبالحرص بعد السماحة، وبالهم بعد السرور، وبالشك بعد اليقين.

0: نصيب. عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

دينك ولا تخفه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

بمحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

برحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك

إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

وهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر

لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجد

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز بعد الخسارة في مقعد فارو، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث وولز سيدني. عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على مستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حضانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقار حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة تقول 808 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقاليباف يتوعد بمفاجأة. وزير الدفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول الأربعين بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، فوزا وصفه المحللون بالتاريخي في الانتخابات الفرعية والنايشن، حقق حزب أمة واحدة أو لمقعد فار في ولاية نيو ساوث وولز، وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي. وعلى يد فارلي انتهت سيطرة الائتلاف على المقعد، والتي دامت منذ تأسيسه عام 1949. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال في غرب سيدني. فهل سيصبح حزب أمة واحدة المعارضة حقيقية في البلد؟ نيو ساوث وولز سيدني، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة والإيجارات في أستراليا، يعاني المواطن الأسترالي من ضغط كبير في تسديد مبلغ الإيجار أو حتى إيجار سكن مناسب للعائلة. ودفع هذا الارتفاع العائلات إلى توفير الاحتياجات الضرورية فقط والتخلي عن الكماليات. كما أثر هذا الغلاء على نمط الحياة اليومي، حيث اضطر البعض إلى الانتقال إلى مناطق أبعد عن مركز المدينة أو مشاركة السكن لتقليل التكاليف. فكيف يؤثر غلاء المعيشة على المواطن الأسترالي من أصول عربية؟ وكيف غير ارتفاع الإيجارات أسلوب حياة السكان؟ التقيت أنا منال العاني مع السيدة ويسن فندي، وهي مواطنة أسترالية من أصول عراقية، التي وصفت لنا صعوبة دفع قسط الإيجار وارتفاع تكاليف المعيشة في سيدني. بريسبن، تحول بسكويت القهوة المصري بنكهته التقليدية ورائحته المرتبطة بفناجين القهوة الصباحية إلى واحد من الحلويات العربية طلبا بين الجالية في أستراليا. وفي مدينة بريسبن بدأ الحلم، إذ استطاعت ياسمين حافظ أن تقدم الوصفة المصرية الأصيلة بلمسة احترافية للباحثين عن مذاق مختلف. والسر كما تقول يكمن في الطعم الخالي من المواد الحافظة وفي الإحساس بالحنين الذي يحمله كل قالب بسكويت إلى ذكريات لم العائلة، وصنعه أيضا ليكون خالي من الجلوتين لمن يرغبون. فكيف انتشر هذا البسكويت في أستراليا؟ وكيف بدأت الطلبات تتوسع من مدينة إلى أخرى وصولا حتى إلى المناطق الإقليمية؟ وكيف بدأ كثير من الزبائن يحملون بسكويت القهوة إلى أماكن عملهم ليتحول الحديث عن الطعم تجربة يتشاركها غير العرب أيضا؟ أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. قطر، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من الشيخ جراح، ناقشا فيه أيضا الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية. فلسطين المحتلة، رام الله، أقام مستوطنون صهيونيون أمس بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية صهيونية وسط التصاعد مستمر للاعتداءات على الفلسطينيين. الكيان الصهيوني، طالب 22 مسؤولا صهيونيا الشرطة الصهيونية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في رسالة وقعها 9 وزراء و13 نائبا موجهة إلى الشرطة نشرتها الاثنين منظمة بأيدينا اليمينية المتطرفة التي تشجع اقتحامات المسجد الأقصى. ووفقا للتقويم العبري يحل يوم احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشرقية عام 1967 في 15 من مايو أيار الجاري الموافق الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون هذا العام ذكرى النكبة عام 1948. لغز، صحراء العراق، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد التقارير المتداولة حول تأسيس الكيان الصهيوني موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام صهيونية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. إيران، أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. وبحسب وكالة إيرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي أمس إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. الموت المبدئي لبشار وماهر الأسد، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد خسارة سلطة أو نفوذ. اليوم يواجه بشار الأسد وشقيقه ماهر ما يمكن وصفه بالإعدام المدني، فقرار تجريدهما من حقوقهما المدنية هو بمثابة نزع لآخر ورقة قانونية كانت تستر حصانتهما ليتحولا في نظر القانون من أصحاب سيادة إلى مواطنين بلا أهلية لا يملكون حق التوقيع على ورقة أو التصرف في ليرة واحدة. الكيان الصهيوني، أفادت وسائل إعلام صهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لتوسيع حربه في لبنان في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية لرفع ملف جرائم الحرب الصهيونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وذكرت القناة 12 الصهيونية أن الجيش يستعد بالفعل على الأرض لتوسيع عملياته البرية في لبنان بزريعة ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار. شركة أرامكو السعودية، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس من أن العالم يواجه أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية. وقال الناصر إن صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول هي الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أن استمرار تعطل المضيق يضغط بقوة على الإمدادات والمخزونات العالمية. لبنان، فجرت قضية توقيف رجل عراقي يدعى طارق الحسيني في لبنان صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية والسياسية بعدما كشف عن انتحاله صفة مسؤول أمن عراقي برتبة عقيد وتمكنه من نزع علاقات مع شخصيات وضباط رفيعي المستوى مستخدما مستندات مزورة وبزة عسكرية للتنقل والتحرك داخل الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إن مديرية المخابرات أوقفت العراقي طانون نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية بعدما تبين أنه ينتحل صفة مسؤول أمن عراقي داخل الأراضي اللبنانية. الاتحاد الأوروبي. أعلن المجلس الأوروبي أمس أنه اعتمد قراراً ينهي تعليق الجزء لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. الأمم المتحدة. أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 880 مدنيا سودانيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان من العام الحالي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بأن فريقه المعني بالسودان خلص إلى أن ضربات الطائرات المسيرة تسببت بمقتل 880 مدنيا على الأقل، محذرا من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون الاثنين برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين بينهم 3 أشقاء خلال أعمالهم في عرض البحر. وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد و16 مصابة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من الجيش الصهيوني استهدف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء قربي مدينة غزة. القدس. استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الصهيوني أبلغتها باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهاشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نادي الأسير الفلسطيني يتهم. اتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الصهيونية بتنفيذ 10 عمليات قمع في سجن الدامون، حيث تحتجز 88 أسيرة بينهن طفلتان و3 أسيرات حوامل، وذلك خلال شهري مارس وآذار وأبريل ونيسان الماضيين. وقال النادي في بيان إن عمليات القمع تخللتها اعتداءات بالضرب وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا وتقييد أيديهن إلى الخلف. الإعلام الصهيوني. لا تزال مسيرات حزب الله المتفجرة من أبرز التهديدات الذي يقر الكيان الصهيوني بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الصهيوني بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان. الاحتلال الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أمس مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح جراء انفجار مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله على جنود الاحتلال. وقال الجيش في بيان في وقت سابق إن الرقيب أول احتياط ألكسندر جلوبينيف قتل في انفجار طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركبته داخل كيان الصهيوني في منطقة المنارة بالقرب من الحدود مع لبنان. الرئيس الأمريكي يقول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، وصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وزير الدفاع البلجيكي يقول. قال وزير الدفاع البلجيكي سيو فرانكن إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية متطورة في مجال كسح الألغام، وهي مستعدة للمساهمة بها لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاح. وأوضح فرانكن في مقابلة مع الجزيرة أن هناك مبادرة بريطانية فرنسية تهدف لنزع الألغام وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلجيكا تمتلك خبرة فنية عسكرية طويلة في التعامل مع المياه الضحلة وتطهيرها. بريطانيا وفرنسا. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي بعد حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. يبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. تناولت الصحافة الروسية بتغطية واسعة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن اقتراب نهاية الصراع واستعداده لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واعتبر عدد من الصحف أن هذه التصريحات تعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للكريملين، في حين فسرتها مصادر أخرى على أنها محاولة لممارسة الضغط على كييف والاتحاد الأوروبي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز بعد الخسارة في مقعد فار، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث ويلز سيدني. عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن، بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية، قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على المستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق، الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حصانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقر حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة تقول 88 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. قطاع غزة، شهداء بنيران الاحتلال بغزة، والبحرية الصهيونية تعتقل 6 صيادين. القدس، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال القدس. نادي الأسير الفلسطيني يتهم ضرب وتكبيل، اتهام الاحتلال الصهيوني بقمع الأسيرات 10 مرات خلال 2 شهرين بالدمون. الإعلام الصهيوني، الكيان الصهيوني يطارد 100 عنصر لفك لغز مسيرات حزب الله. الاحتلال الصهيوني يعلن قتيل وجرحى بصفوف الاحتلال وتعطل مروحية صهيونية. جنوب لبنان، الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقلباف يتوعد بمفاجأة. وزير دفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول 40 بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. أما الآن أحبت الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 14 درجة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:08 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:28. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:28 والشروق تمام 6:37. وتقبل الله من نومكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، عفو يحب العفو. أحبتي في الله، ها نحن نتنسم الآن نسائم العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر فيها ليلة كما علمنا ربنا في قرآنه خير من ألف شهر، ليلة ملآنة بالبركات والدرجات والفضائل والمنح والعطايا. الموفق السعيد من وفق لها، الموفق السعيد من أفلح وحازها. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر يا رب العالمين. روى الإمام الترمذي في كتاب الدعوات، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن من أسماء الله وصفاته العفو، فهو عفو ويعفو ويحب الذين يعفون عن الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما أحلاها من دعوة، ما أجمعها من دعوة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن نتوسل إلى الله عز وجل بإسمه وبصفته، فهو عفو اسمه العفو، ومن صفاته أنه يعفو ويحب العفو جل جلاله، وهذا من التوسل المشروع. فالتوسل المشروع يكون بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى مجتمعة أو منفردة. التوسل المشروع يكون بدعائك أيها العبد لنفسك، سيما إذا قدمت بين يدي الدعاء عملا صالحا أخلصت فيه لربك عز وجل. يكون التوسل المشروع بدعاء الصالحين من الأحياء، وقد علمنا رسولنا فيما رواه مسلم أن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. ولا يجوز لنا أن نتوسل بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي ولا بنحو هذه الأشياء. لا نتوسل بجاه ملك ولا بجاه نبي ولا بجاه ولي. نعم، لو كان النبي بين أظهرنا حيا لقلنا له: ادعو الله لنا يا رسول الله، استغفر لنا يا رسول الله، فهذا توسل مشروع. أما من بعد موته فلا يجوز أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. الله إذن عفو، من أسمائه العفو، وأسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لا يحق لأي أحد أن يسمي الله اسما لم يثبت في القرآن ولم يأتي في السنة، كما فعل البعض. البعض سمى الله العلة الفاعلة، والبعض قال هو المهندس الأعظم، ونحو هذه الطراهات والأباطيل. الله عفو. ما معنى كلمة العفو؟ قال ابن منظور: العفو لغة هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. كلمة عفو معناها في اللغة المحو، الطمس، الإزالة. نقول عفت الرياح الأثر إذا محتها وأزالتها. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: العفو هو الترك، وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. ويأتي العفو في اللغة بمعنى الكثرة، نقول عفا آل فلان، يعني العيلة دي كبرت وأهلها كتروا، نقول عفا شعر فلان إذا طال واسترسل، يقول ربنا. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. العفو يعني ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن قوتك وقوت زوجتك وقوت عيالك. العفو يعني الفضل، والله هو العفو، فهو الذي يحب العفو والستر، ويغفر عن الذنوب مهما كان شأنها، ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها، ويعفو عن المسيء إكراما وإحسانا، ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ما الفارق بين العفو والذل؟ قال ابن القيم: العفو إسقاط حقك تكرما وجودا وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، بخلاف الذل فإن صاحبه يتركه عجزا وخوفا وضعفا. والمنتقم بالحق أفضل من الذليل، لأن الله تعالى قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. العفو اللي هو عند المقدرة، واحد يدهس على قدمك برجله فتلتفت إليه تقول له: اتق الله يا أخي مش تحاسب، يقول لك: أنت اللي مش شايف. هو كده، أنت تقدر تفرمه، تقدر تكسر عظمه، ومع ذلك تقول له: الله يسهل لك، روح يا شيخ ربنا يسامحك، اللهم إني صائم. هو ده العفو اللي عند المقدرة. إنما واحد تاني ركب الأتوبيس فواحد خبطه كتف فقال: مش تفتح يا عمى، والتفت كده لقى اللي خبطه في كتفه واحد الطول مترين والعرض عرضين من العيال بتوع كمال الأجسام، دراعه كده، أم قال له: روح يا شيخ الله يسامحك. هو ده عفو، ده ذل. أنت تركت حقك عشان أنت ضعيف، عشان أنت جبان، عشان أنت خائف. إمتى يبقى عفو؟ إذا كان عند المقدرة.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
0: هكذا قال ابن القيم. ماذا قال ربنا في هذا الشأن؟ قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن الذين يعفون عند المقدرة يحبهم الله، الذين يعفون عند المقدرة سيغفر لهم الله. ولذلك هذه الآية نزلت في الصديق لما سمع أن مصطح وقع في عائشة وخاض في الذي خاضوا، وكان الصديق ينفق على مصطح، فأقسم الصديق أن يمنع العطية عن مصطح جزاء ما وقع في عائشة رضي الله عنها. فعتب القرآن، فعتب ربنا على الصديق وقالوا: لا تقطع العطية عن هذا الرجل، سيما أنه قد تاب وأناب وأقيم عليه الحد. قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بلال مع أبي ذر، اختلف بلال مع أبي ذر في مسألة، فقال أبو ذر رضي الله عنه: حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت كمان يا ابن السودة لك رأي، حتى أنت يا ابن السوداء. فغضب بلال وانطلق إلى النبي وشكى أبا ذر، فبعث النبي لأبي ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فانطلق أبو ذر ووضع خده على التراب وقال: يا بلال، إما أن تعفو عني أو تدهس بقدمك على وجهي. قال: عفوت عنك يا أخي، غفر الله لي ولك. هذا هو العفو عند المقدرة. معاوية رضي الله عنه في وقت إمارته كان له بستان في المدينة، هذا البستان لصيق ببستان لعبد الله بن الزبير. دخل عبيد معاوية إلى أرض ابن الزبير فأفسدوا فيها، فبعث ابن الزبير رسالة من نار إلى أمير المؤمنين معاوية فيها بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله، ابن أسماء ابنة أبي بكر ذات النطاقين، إلى معاوية، هكذا بدون لقب الأمير، إلى معاوية ابن هند: لقد دخل عبيدك إلى أرضي وأفسدوا فيها، فإن لم ينتهوا ليكونن بيني وبينك شأن والسلام. هكذا رسالة فيها جفاء، رسالة شديدة اللهجة جدا، قرأها معاوية رضي الله عنه على ولده يزيد، وكان في يزيد تهور. قال: ماذا نصنع يا يزيد؟ قال: ماذا نصنع؟ ابعث جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتونك برأسه. قال: لا، بل اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله، ابن أسماء ذات النطاقين: يا ابن أخي، اعلم أن الدنيا لو كانت بيني وبينك ثم طلبتها لا أعطيتها لك ولا أبالي، فإذا جاءك خطابي فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام عليكم ورحمة الله. فلما وصلت الرسالة إلى ابن الزبير بللها بدموعه، ثم سافر إلى الشام وقبل على رأس معاوية وقال: لا أعدم الله المسلمين رجلا له عقل كعقلك. هذا هو العفو عند المقدرة، كذا قال رب العالمين: فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله، كذا قال رب العالمين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دعا هارون الرشيد الجارية حتى تصب الماء على رأسه، فسقط السطل من يدها على رأس هارون وفار الدم. فقالت البنت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. فعض على أضراسه وقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. أي أخلاق! خرج عمر بن عبد العزيز ليلة إلى المسجد فدهس بقدمه على جسد رجل نائم، فقام النائم مغضبا وقال: هل عميت؟ وهو لا يدري أنه صرخ في وجه أمير المؤمنين: هل عميت؟ فقال رئيس الشرط: اقبضوا عليه. قال عمر: ولما؟ قال: لقد سبك يا أمير المؤمنين. قال: ما سبني، بل سألني يقول لي: هل عميت؟ لست أعمى يا عبد الله، اصفح عني، اغفر لي. ثم أمر رئيس الشرط أن يترضى الرجل لأنه ذعره وخوفه وفزعه. مكارم الأخلاق في ثلاثة، فمن كملت فيه فذاك الغنى: إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه والعفو عمن اعتدى. مكارم الأخلاق في ثلاثة، من كملت فيه فذاك الغني: إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه والعفو عن من اعتدى. قال رسول الله، والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. كذا قال ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ينا بالعفو، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله عفو يا عباد الله، يحب العفو جل جلاله. واسمع إلى هذا الحديث الرائق الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، إنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي، أنا أحق بالعفو منك، تجاوزوا عن عبدي. وروى أبو داود والحديث صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح، يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وروى النسائي وصححه الألباني عن عوف بن مالك قال سمعت النبي يدعو على ميت فيقول اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رسول الله كان من خلقه العفو، لما دخل مكة وأصبح أهلها في قبضة يده وكان يمكنه بإشارة أن يطير الرقاب قال ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والكلام في عفو النبي كثير يا عباد الله. إذا أردتم أن تفوزوا بمحبة الله لكم فإن الله عفو يحب العفو، اعفوا، سامحوا، اصفحوا، اغفروا، تجاوزوا، يحبكم الله ويغفر لكم الله ويقع أجركم على الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين الذين يحبهم الله ويحبونه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحبهم ويحبونه. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.

0: قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليحنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه

0: البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: يا حبيبي يا محمد.
3: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
4: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الباب المفتوح للطالبين، والفضل الممنوح للواصلين، واجمعنا به في الدنيا والدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. رواه أبو داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته، وصليت عليه، وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم الوفرة فيه في كل شيء إلا طمأنينة، عالم تتسارع فيه الأحداث حتى قبل أن نستوعبها، والقلوب فيه تلهث كما الأجساد، عالم بالكاد يترك لنا فرصة نختلي بأنفسنا، نتفقد أحوال قلوبنا، تلك المضغة التي قال عنها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. كيف يهدأ القلب في عالم لا يهدأ؟ برنامج جديد مع أستاذة الدراسات الإسلامية الأخت عائشة كريس. أهلا وسهلا بكم أخت عائشة.
1: حياك الله، أهلا بك أستاذة لبابة، جزاك الله خيرا.
0: جزاك الله خيرا على إخراج فكرة البرنامج إلى النور. و كما قلنا في المقدمة، كيف يهدأ القلب في عالم لا يهدأ؟ والقلب تلك المضغة التي قال عنها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. بداية، لماذا القلب أخت عائشة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، لا شك أن مثل ما القلب هو عضو مهم في جسم الإنسان من ناحية الفيزيائية، يعني الفيزيولوجية، موزع الدم على الجسد، موزع الحياة لباقي الأعضاء، يعني هو السيد، هو الملك، فكذلك له مكانة عظيمة في من الناحية الدينية، من الناحية الإسلامية. أولا، هو محل الإيمان، يعني محل نظر الله سبحانه وتعالى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. ومحل التقوى، صلى الله عليه وسلم يقول: إن التقوى هنا، إن التقوى هنا. والتقوى يعني هي مفتاح الجنة، تقوى النار ولو بشق تمرة. فأهمية القلب ومكانة القلب كذلك تبرز في أنه محل النية والإخلاص. يعني إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما
0: نوى.
1: ومحل النية هي القلب، سواء في عبادتنا، في علاقتنا، في تعاملنا مع الناس. ومحل الإخلاص اللي هو سر من أسرار الله في القلب. يعني الإخلاص، وبالتالي فهو محل أو سر قبول العمل. وكذلك هو موجه السلوك، يعني ترجمان للأخلاق.
0: صحيح.
1: وموجهها القلب.
0: صحيح.
1: إذا كان عامرا بالخير كان الخير على الظاهر، والعكس. صحيح. كذلك، وهو محل الثبات، يعني
0: ثبت قلوبنا.
1: ثبت قلوبنا، فمحل الثبات في زمن الفتن، محل الثبات عند المصائب، محل الثبات في اتخاذ القرارات والتعامل مع المتغيرات. يعني أن هذا القلب هو محل العلم والتعقل. فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. يعني أن القلب كما سماها أبي حامد الغزالي لطيفة ربانية، أو هو البنية الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية والعلمية والإدراكية للإنسان. يعني أنه هو محل العقل والتعقل، محل الإدراك، محل التصور، محل التخيلات. يعني أنه رأس مال الإنسان في قلبه، يجب أن يهتم به.
0: أحسنتي، الله يحسن إليك يا رب. طب أخت عائشة، هناك مفردات قرآنية في القرآن الكريم: السكينة والطمأنينة، وهي لب الموضوع، موضوع البرنامج، كيف يهدأ القلب. وكيف، وعندما نقول يهدأ القلب نقصد يعني كيف يحصل على السكينة، على الطمأنينة. هل هناك فرق بين السكينة والطمأنينة؟
1: لو نرجع نترصد أو يعني نتصفح القرآن الكريم، وهو أعظم مرجعية يخبرنا عن هذا القلب. يعني حتى في سورة البقرة أول 5 آيات تصنيف، ويعني عن الحديث عن القرآن، لكن الصفحة الثانية أتى فيها موضوع القلب. يعني الصفحة الثانية أتى فيها موضوع القلب، وأن القلب يمرض، وأن القلب مهم جدا.
0: نعم.
1: وسبحان الله بتحسي وانت بتقرأي من سورة الفاتحة إلى الناس كل الآيات التي تمر علينا من أجل أن يبقى هذا القلب سليما صحيحا، يعني يبقى في حالة صحية ويبقى في يعني يبقى لما خلق له من النية والتعبد والتعلق. وبالتالي فالطمأنينة بحكم القرآن مكتسبة، يعني عند التدبر الآيات فالطمأنينة هي مكتسبة من الخارج، والسكينة إنزال من الله،
0: نعم،
1: يعني حالة سكون، بمعنى أن الإنسان في حالة من الاضطراب وفي حالة من عدم الاتزان،
0: نعم،
1: في حالة من الخوف وفي حالة من القلق، فتأتي السكينة اللي هي إنزال من الله عز وجل ليتزن هذا القلب فيعرف كيف يواجه ويتصرف. عادة ما تكون في سياق، أتت في سياق القتال أنزل السكينة،
0: نعم،
1: والحروب أنزل السكينة. بالنسبة للطمأنينة أتت في سياق لا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني كلاهما القلب في حالة عدم الاستقرار وعدم الهدوء. فأحيانا القلب في الحالة العادية، يعني في الحالة العادية في الحياة اليومية، مشاكل وهموم ولا حتى الأفراح، يحتاج القلب إلى أن يكون مطمئن متزن، يعني
0: نعم.
1: الطمأنينة هي حالة اتزان واستقرار داخلي ليعرف حتى يتمكن صاحب القلب من التعامل يعني بحكمة في حياته.
0: نعم.
1: السكينة تأتي في حالة أن القلب مر بفاجعة ومر يعني الحالة كأنها أكبر من قلبه،
0: من قدرة الفرد أو الإنسان،
1: أكثر،
0: نعم،
1: أعظم من قدرة الفرد نفسه وخارج عن يعني إرادته أو طبيعة يعني قدرته، فتحتاج إلى تدخل مباشر من الله
0: إلهي
1: سبحانه وتعالى أن يسكن ذلك القلب.
0: نعم.
1: فلهذا هما كلاهما الغرض منه هو الهدوء والاستقرار، لكن واحدة تكتسب على طول والثانية تدخل رباني عندما يعني يكون المؤمن في حالة فاقد يعني لا يستطيع أن يتحصل عليها بقدرته، فتحتاج
0: نعم.
1: دخول يعني تدخل
0: نعم.
1: رباني،
0: نعم، من الله،
1: نعم،
0: نسأل الله أن يرزقنا إياها.
1: اللهم آمين.
0: إذن سأستخدم مفردة الطمأنينة بما أنها داخل قدراتنا نحن.
1: هي الطمأنينة هي الصفة المستمرة،
0: نعم،
1: الدائمة أو المتطلب الدائم،
0: نعم،
1: الذي يحتاجه الإنسان في كل حركة حياته. يجب أن يكون متزنا مطمئنا حتى يستطيع أن تستمر الحياة، وإلا دخلنا في
0: هذا ما كنت سأسألك إياها أخت عائشة، لماذا نحتاج الطمأنينة؟
1: نحتاج الطمأنينة يعني إحنا نعيش في حياة متغيرة متبدلة، يعني حياة تعترينا يوم
0: وليس دار راحة، نعم،
1: وهي ليست دار راحة. فأولا الطمأنينة تعينك على مواجهة هذه المتغيرات،
0: نعم،
1: يعني إذا كان هذا القلب مطمئن في حالة اتزان في حالة سكونه فأكيد راح يعرف كيف يواجه العوامل الخارجية التي تحصل له،
0: الاضطرابات
1: والاضطرابات، يعني من خوف من قلق، يعني تعترينا حالات خوف حالات قلق، فنحتاج هذه الطمأنينة حتى نتصرف باتزان، يعني بنكون إيجابيين في التعامل مع هذه العراقيل التي تواجهنا. كذلك نحتاج الطمأنينة لنشعر بالراحة والسعادة، يعني مثل ما يقول واحد نستمتع بالحياة، نستمتع بال
0: كيف إذا نستمتع إذا لم يكن هناك طمأنينة، صح؟
1: نستمتع بالأفراح، يعني القلب إذا ما كان لم يكن في حالة صحية، يعني نتخيل الطمأنينة هي الحالة الصحية،
0: نعم،
1: قلب صحيح سليم،
0: نعم،
1: لا توجد فيه أمراض أو عراقيل، وصورته واضحة وبوصلته يعني واضحة، عارف أين
0: الرؤية واضحة،
1: فأنت تحتاجي هذا القلب حتى تفرحي وتشعري بالسعادة،
0: نعم،
1: وتستمتعي بالحياة وتستمتعي بنعم الله عز وجل. يعني الدنيا صحيح دار ابتلاء، بس مش يعني ملزم على الإنسان أنه يعيش هذه الدنيا في مأساة وحزن وبكاء ونحيب إلى أن يلقى الله، يعني
0: صحيح.
1: حرام أنه الواحد يحيا في هذه الدنيا حياة تميت قلبه ولم يستمتع بحلاوة الدنيا.
0: صحيح.
1: ويجعل من الدنيا مركبا للآخرة يوصله إلى الآخرة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه للإيمان حلاوة، فحرام أنه هذا القلق والخوف يجعل نستمتع بحلاوة الإيمان.
0: نعم.
1: يعني
0: صحيح.
1: التذوق بحلاوة الإيمان. وكذلك يعني اطمئنان القلب يجعل علاقتنا مع الله يعني قوية، يقوي علاقتك مع الله عز وجل، لأن صورة واضحة والحالة النفسية مستقرة، فالإنسان يتذوق تعبده،
0: لا تشوش. صحيح.
1: ما فيش تشوش، وبالتالي يعني يكون في حالة من السلم، فيعرف يعبد ربه. يعني الواحد لا يستطيع أن يعبد ربه في حالة خوف.
0: نعم.
1: يعني واحد يكون في حالة خوف، وفي حالة حتى في ديننا في الحرب عندنا صلاة خوف.
0: صحيح.
1: لأنه الإنسان لا يعرف أن يصلي في حالة خوف، ولا يعرف أن يستمتع بحياته في حالة خوف. وبالتالي إذا كان إنسان عنده خوف مرضي ولا قلق مرضي، فهذا الإنسان تجد أنه دائما يعني في حالة من التعاسة.
0: نعم.
1: فنحتاج إلى هذه الطمأنينة لنستمر في الحياة.
0: نعم. نقول قلبه مضبوط. صحيح.
1: متزن. نعم.
0: نعم.
1: وبعدين يساعد على التركيز. يعني أنا كأم وأنت كأم، لو قلوبنا خالية من الطمأنينة ما عرفنا نربي ولا عرفنا نركز في
0: ما بنركز بشيء
1: ولا شيء في الدراسة. في إذا قلنا الطمأنينة هي غياب هذا القلق وهذا الخوف المزعج اللي يخلي الإنسان يضيع ويضيع،
0: الذي يعيق. نعم. يعيق. نعم. عن ممارسة الحياة اليومية الهادئة.
1: فهي مهمة جدا في حياتنا، ولو لم تكن مهمة لما جعل الله لنا سبيل للحصول عليها. وأعظم سبيل للحصول عليها هو هذا الذكر وهذا القرآن.
0: نعم. حقيقة هذا ما سيقودني إلى السؤال التالي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثيرون يصلون ويقرؤون القرآن حتى يوميا، لكن لا يشعرون بالطمأنينة. الطمأنينة مفقودة لديهم. أين الخلل؟
1: فوالله الأسباب كثيرة، يعني أنه وهي مشكلة العصر بصراحة، سرعة العصر وانشغال الإنسان بالدنيا.
0: نعم.
1: يعني لو تلاحظي أختي الفاضلة أنه من كثرة معنا أشغال والدنيا وحسابات، حتى صلاتنا نصليها بسرعة.
0: صحيح.
1: يعني حتى لما نصلي ونخلص الصلاة ما عندناش حتى وقت نقعد نسبح ونستغفر ونذكر. يعني فعصر السرعة، صحيح نصلي لكن في حقيقة الأمر أجسادنا كانت تصلي وليست قلوبنا.
0: نعم.
1: قد نقرأ القرآن يعني
0: لكن رأي العين وليس
1: حقيقة، عينه كانت تتحرك، لسانه يتحرك، لكن قلبه في مكان آخر.
0: لاهي.
1: وبتلاحظي كثيرا أحيانا بنصلي وكل بلان بتجيك في الصلاة، كل البرامج بتعمل.
0: صحيح.
1: في الصلاة. و يعني قراءتنا للقرآن بتحسي، وممكن مرت على كل واحد فينا، أنك أنت بتقرأي وبعدين كأنه السبكنشنز يعني العقل الباطنية هي. نعم. اللي كانت تقرأ، فتفوقي وتقولي وين كنت.
0: صحيح. للأسف.
1: ومثال آخر، أحيانا لما نقرأ مثلا عشان الواحد يمتحن تركيزه وكيف أنه الطريقة اللي يقرأ فيها كتاب الله عز وجل حتى يحصل على الطمأنينة، أحيانا بتحسي لما تقرأ سورة القصص القرآني أو القصص القرآني، تقرأ قصة سيدنا يوسف، أنت مستمتعة جدا في الأحداث ومتتبعة لها. عندما تنتهي قصة سيدنا يوسف
0: التركيز يضعف،
1: أنه سجد له إخوته، قولي للآيات التي تأتي بعدها والصفحات التي تأتي بعدها، بتحسي أنه مش مركزين.
0: صحيح.
1: كأن تركيزنا
0: كان على القصة. نعم.
1: سيدنا يوسف. إذن الكثير منا يقرأ القرآن، كثير منا يذكر الله، كثير منا يصلي، لكن هو غائب عنها، ولهذا لا تحصل له الطمأنينة،
0: لا تحصل الفائدة.
1: فالدخول في الصلاة، الصلاة كفيلة جدا أن تشحن القلب الطمأنينة، لأنه خمس مرات تشحن القلب بهذه الطمأنينة، فإلى درجة أن تنير له دربه بين كل صلاة وصلاة، تنير يعني نور الضوء.
0: نعم. أساسها هي صلة بالله، خمس مرات نتواصل مع الله عز وجل ونكون ذو صلة معه، يعني أكيد هذا الشيء يكون له مردود روحاني كبير علينا إن ركزنا بالصلاة.
1: لهذا يعني لما نقرأ في الصلاة في الآيات في القرآن، يعني تجد آية الله سبحانه وتعالى يقول فاسجد واقترب.
0: نعم
1: يعني اسجد واقترب، فمعناه ليس كل ساجد مقترب، قد تقترب الجبهة من الأرض لكن
0: لكن
1: القلب
0: القلب
1: غير
0: لا
1: ساجد.
0: يقترب.
1: إذن فيجب أن يصلي القلب قبل أن تصلي الجوارح، ويسجد هذا القلب تعظيم لله سبحانه وتعالى قبل أن تسجد جبهته،
0: قبل أن تسجد الجبهة. نعم
1: حتى لأنه هو محل الطمأنينة. وأن يتدبر في صلاته القرآن، يتحدث مع الله عز وجل في صلواته، يسبح يمجد الله سبحانه وتعالى، خاصة أن السكينة هي إنزال من الله.
0: نعم
1: فبصلاتنا إحنا يعني نحث هذه السكينة أن تنزل علينا، وبقراءتنا للقرآن في الصلاة نستمد هذه الطمأنينة من ذكر الله، لأن الصلاة كلها ذكر.
0: صحيح.
1: من تكبيرة الإحرام إلى التسليم كلها ذكر.
0: نعم.
1: لله وتعظيم لله وإجلال لله سبحانه وتعالى، فبها نحصل هذه الطمأنينة.
0: نعم.
1: وقراءتنا للقرآن يجب أن تكون لنا قراءة تدبر، بغض النظر أنه متى أنا سأختم. في ناس تهتم كثير بختم القرآن،
0: كم مرة ختمت، لكن أين التدبر غير موجود.
1: نعم. أن لهذا ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن، يعني إحنا المطالبين بأن نتدبر.
0: نعم.
1: أن نفهم الرسائل التي الموجودة في آيات الله عز وجل، نتفاعل معها.
0: نعم.
1: نتفاعل معها من تأمل، من طرح أسئلة، من تصورات اللي تحدث والتخيلات تحدث وإحنا بنقرأ القرآن. فبالتالي هذا اللي ساعدنا أنه إحنا نجعل من عبادتنا يعني عبادة تليق بذات الله، تليق بجلال الله، فتحصل من خلالها هذه الطمأنينة. مثل الناس هلا تروح تعمل ميديتيشن، يعني بيروحوا على البحر بيعملوا ميديتيشن وحركات من أجل يعني ريلاكسيشن، حتى القلب يعمل، النفس تسترخي والقلب يسترخي. فسبحان الله، ومندمجين فيها، يعني مندمجين فيها. فإحنا لو نندمج في صلواتنا وأذكارنا، يعني نندمج فيها ونتفاعل معها ونخشع إلى الله عز وجل، يعني مستحيل يطلع القلب من صلواته وذكره وهو غير مطمئن.
0: بمعنى غير تعقيبا. نعم. تعقيبا أخت عائشة، يعني الصلاة بين كل حركة وحركة نقول الله أكبر، لا نقول سبحان الله، لا نقول الحمد لله. لماذا نقول الله أكبر؟ لأن الله الذي نحن، أنت صححي لي، الله الذي نحن نحتاج أن نتواصل معه ونكون من خلال الصلاة على صلة وعلى لقاء به، نقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء يشغلنا، من كل شيء نفكر فيه الآن، من كل شيء نهتم به الآن ويشغل حيز في تفكيرنا. نحن الآن في هذا اللقاء مع الله نحتاج أن نركز مع الله دائما. يعني أنا سألت لماذا لا نقول مثلا سبحان الله والحمد لله عوضا عن الله أكبر؟
1: ما هي مش فقط يعني مش مجرد كلمة،
0: لا، هي يعني واقع أو حقيقة.
1: نسوة يوسف فأكبرنه فقطعنا أيديهن، يعني
0: نعم.
1: أنه الواحد عندما يكبر ويستعظم يعني ويكبر الأمر في نفسه، يعني ينسى،
0: يصغر أشياء آخر.
1: نعم. يعني صغر الألم عندهم وقطع أصبحهم وما حسوا وما شعروا بالألم. ليش؟ لأن الذي أمامه كان كبيرا يعني استعظموه.
0: نعم.
1: فياريت إحنا نستطيع أن نحس بهذا الـ يعني التعظيم والإجلال لرب العالمين، فتدخلي في الصلاة يعني بتحسيكي دخلت إلى عالم آخر، يعني خرجت من عالم الدنيا. فالله أكبر من كل شيء.
0: نعم.
1: يعني بمعنى أن غاية الوجود هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الغاية من وجودي أنا هو الله عز وجل، هو العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا الله أكبر معناها الباقي كله لا شيء، لا يساوي شيء، بل في العدم.
0: نعم.
1: يعني فلهذا إحنا لما ندخل بتكبيرة الإحرام ندخل من باب تعظيم الله.
0: نعم.
1: ومن باب إجلال الله، وبالتالي من باب الافتقار لنا كعباد، ومن باب الضعف منا كعبيد لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الصلاة كلها تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم في الركوع يعني تعظيم الله عز وجل سبحان ربي العظيم، وفي السجود كذلك تعظيم وإجلال الله عز وجل سبحان ربي الأعلى. فصلواتنا كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى. صدقت نيتنا في تعظيم الله عز وجل، يعني بتطلعي من الصلاة وانت بروح ملائكية.
0: صحيح، ونفسية أحسن.
1: ونفسية أحسن مطمئنة، وبعدين مسلمة أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني الله كفيلك في كل إشي والله حسبك في كل إشي، فبتحسي لن تجد يعني النفس مجالا للقلق والاضطراب إلى درجة القلق المرضي.
0: نعم،
1: لأنك أنت بعد هذه الصلاة يعني كأنك شحنتي نفسك بهذه الإيمانيات وهذه الروحيات، واستمدين القوة من الله سبحانه وتعالى والقوة لله جميعا والدعم والعلم يعني والنور والبركة كلها في الصلاة. فبالتالي إحنا في حياتنا اليومية بتحسي عندك نوع من الاستقرار ونوع من الطمأنينة.
0: صحيح.
1: أما نقرض ديك واحد داخل يعني أنه مجرد إكسسايز يعني تمارين
0: حركات،
1: لا يتم لا ركوعه ولا يتم سجوده، وبين الجلسة بين السجدتين بتحسي يدوب رح يجلس فهذه
0: يعني ليست بصلاة
1: وليست صلة فعلا يعني، وليست صلة، وما يطلع منها يعني
0: مشحون إيمانيا ونفسيا وروحيا.
1: نعم. صحيح. ما يطلع منها بما بالغرض اللي وجدت لها.
0: نعم.
1: اللي هي صلاة ذكر. صح.
0: صح.
1: أنك أنت تطمئن في صلاتك، يعني قيل حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلسة بين سجدة وسجدة كان يطيلها، لأنه فعلا فيها حلاوة، تحسي فيها قرب من الله عز وجل.
0: نعم.
1: والسجود أكثر قربا.
0: نعم.
1: فإحنا لو أدركنا حقيقة الصلاة ثم استسلمت روحنا لبارئها في الصلاة،
0: يعني كفى بها معينا على كل شيء.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمرا شو بيعمل؟ بيصلي. ليش؟
0: يفزع إلى الصلاة،
1: لأن الصلاة تمده بهذه
0: أرحنا بها يا بلال
1: والسكينة. نعم. وكتاب الله عز وجل يعني ينير دربنا وينير أبصارنا وينير قلوبنا. فمش المشكلة في الذكر، المشكلة في الذي يذكر.
0: صحيح.
1: يعني إن صدقت نوايانا والله حسينا بطمئنان وسكينة، وصفحتنا الملائكة على يعني كما قال النبي لأصحابه لو كانت قلوبنا. فلهذا يعني أن الإنسان لا يجب، خاصة في زماننا اللي الهمة ضعيفة والجلادة والصبر، فيجب أن يستغل الصلاة ويستغل الدعاء ويستغل الذكر ويستغل القرآن حتى يجعلهم عونا له في هذه الحياة. حرام يعني الواحد صلى وبعدين يطلع له.
0: صحيح.
1: يطلع صفر اليدين، يعني يبدأ من الوضوء، تبدأ من الطهارة.
0: صحيح.
1: يعني أنه بيفتح المصحف وبيقرأ وبعدين بيلاقي أنه لا والله ما كان قرأ ولا
0: أصلا كل شيء مجرد حركات. صحيح.
1: مجرد فمضيعة يعني. نعم. هذا ضياع. فالواحد على الأقل يهتم بعبادته ويحاول أن يؤديها يعني بصفاء بإخلاص، ويبحث عن العوامل التي تعينه في ذكر الله حتى يكون الذكر ذكرا.
0: نعم.
1: فبالتالي إن فعل كذلك اطمأن القلب، تحققت الطمأنينة.
0: نعم.
1: لأنه قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا ذكر الله حق الذكر جاءت معه الطمأنينة. بس الواحد يدخل هو بيذكر امتحاناته وبيذكر برنامج وعمل كذا لم أفعل كذا، إذن هو يقرأ في القرآن لكن لا ليس على ذكر الله، بحالة ذكر الدنيا وهمومها.
0: نعم.
1: إذن فلهذا يجب الإنسان أن يهتم بصلاته، يعني يحاول يتعلم كيف يستفيد من هذه الصلاة. المرة كنت قرأت أنه في بعض الميديتيشن بيعملوها مخدين حركات الصلاة، مخدين الركوع، مخدين السجود على أرض هيك يعني رملية، لأنه بيشعروا بهيك سكينة وهما بيعملوا بهذه الحركة،
0: والشحنات السلبية تتفرغ.
1: بيلاقولها
0: تفسيرات يعني كثيرة، لكن حقيقة نحن يعني ديننا الحنيف والأصل
1: التفسير كثيرة يعني. نعم. سبحان
0: مصطلحات
1: الله،
0: مصطلحات براقة، مسميات براقة أيضا.
1: ولهذا السبب أنه الإنسان وهو يذكر الله عز وجل ما بيحش بالطمأنينة، لأنه في عراقيل تمنعه عن تحقيق ذلك. أولا قلبه ليس معلق بالله.
0: نعم.
1: مش قضية ذكر الله ذكر اللسان،
0: غير مستحضر،
1: غير مستحضر، لأنه الذين إذا ذكر الله وجلت مش
0: قلوبهم،
1: القلوب اللي نعم. يوجل يعني معناها القلب في حالة خشوع وهو يذكر الله على لسانه صحيح. أو في صلواته. يعني أنه إذا القلب استعظم الله واستشعر بوجود الله عز وجل وبعظمته، وكان هذا الاتصال يعني disconnected احنا نقول
0: صغر من العالم
1: الخارجي، فهذا يذكر الله.
0: نعم.
1: بس العرقلة هي القلب متعلق بالدنيا بمشاغلها بهمومها، شاغل تفكيره. كيف أنا أعرف أن قلبي متعلق بالله ولا بالدنيا؟ نسبة التفكير،
0: تفكيري نعم،
1: ونسبة الهم
0: نعم.
1: يعني 24 ساعة لو أجي أعمل مقاييس أن كم دقيقة فكرت في الله وكم ساعات فكرت في
0: مشاكل، كم ساعة استخدمت الجوال
1: صحيح. وبعدين أدخل على الصلاة وأنا شاردة الذهني لسه عم بفكر في قضية ولا واحدة زعلتني ولا موعد عندي ولا أي شيء ولا حتى كيف شو راح أطبخ. فيعني أنه في تعلق، ولهذا أبي حامد الغزالي بيقول أنه من أسباب أنه هذا القلب لا يحس بحلاوة الإيمان ولا يستشعر ولا يدرك هو أولا الغضب، ثانيا التعلق والشهوات.
0: نعم.
1: والتعلق يعني الشهوات هي جزء منها التعلق.
0: إن شاء الله أحسنت، أحسن الله عليك أخت عائشة. سيكون لدينا حديث عما يضعف القلب ويوهنه، عن مسببات فقدان الطمأنينة، عن التخلية والتحلية، وعن تزكية النفس، وعن أمراض القلوب. لقاء اليوم كان لقاء تمهيديا لهذه السلسلة المباركة بإذن الله. منكم نستفيد أخت عائشة، أشكرك جزيل الشكر، جزيتي كل الخير، وأشكر أيضا متابعينا الكرام. وصلنا الختام، أترككم في رعاية الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخت عائشة.

إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل وسلم كذلك على آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارفع مقامهم وأجورهم ومنزلتهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا يا مولانا بهم جميعا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا إلى حضراتكم هذه الليلة سيعتمد على عدد من آيات سورة النساء أراها إجابة شافية وافية على أسئلة كثيرة تلقيناها على مدار الأسبوع الماضي. منذ أن فارقناكم في اللقاء الماضي تلقينا عددا من الأسئلة المتعلقة بموضوع ومضمون هذه الآيات. رأيت من الوفاء مع الذين سألونا، من الوفاء معهم، أن نقدم لهم هذه النصوص المباركة أو هذه الآيات المباركة من سورة النساء. ولدي عظيم أمل إن شاء الله في توفيق يمكنني من الإجابة على تلك الأسئلة. أيها الأحباب، النص الكريم الذي أنوي أن أقدمه لحضراتكم وللسادة الذين تقدموا بأسئلتهم هو من سورة النساء، عدة آيات، أربع آيات تقريبا، ويبدأها ربنا الكريم بقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا.

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله.

0: الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سبب نزول الآيات ذكر سببان. الأول أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: الرجال يغزون ولا نغزو، الرجال يغزون ولا نغزو، ويأخذون ضعف ما تأخذه المرأة من الميراث. وكأنها رضي الله عنها تسأل عن السر في ذلك، تماما كما جاءته امرأة أخرى وسألت عن أمور يمتاز بها الرجال وفي النهاية أيضا يأخذون مقدار ما تأخذه المرأة مرتين. إذ سألت الأخرى فقالت: الرجال يغزون ولا نغزو، يحضرون الجمعة والجماعات، يحملون الجنازات أي إلى القبور وينالون عليها من الأجر ما ينالون. كانت إجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن قال: أخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. وفي موقف أم المؤمنين أم سلمة جاءت الإجابة من فوق سبع سماوات، جاءت الإجابة عليها رضي الله عنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا الكريم أيضا في الآية الثالثة يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذه إجابة أخرى أيضا على سؤال لرجل زوج ابنته لسيدنا سعد بن الربيع الأنصاري ولطمها سعد رضي الله عنه ذات يوم، لطمها فشكت إلى أبيها، فتوجه أبوها إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أفرشته كريمتي فلطمها على وجهها. أفرشته كريمتي أي جعلت كريمتي وابنتي له فراشا، فكان أن ضربها على وجهها. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: فلتقتص منه، كأنه صرح له بأن يرد الضربة بمثلها. لكن جبريل عليه السلام حسم ذلك الموقف قبل أن يقتص الرجل من صهره سعد بن الربيع. نزل القرآن الكريم ليجعل للرجل قوامة وليجعل له حقا في تأديبها، فكانت الإجابة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولنبدأ أيها الكرام من قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلق الله عز وجل الرجل على كيفية خاصة، تمكنه من أداء مهامه في الحياة. خلق الله الرجل على كيفية وهيئة وخلقة خاصة تمكنه من أداء مهامه في الحياة، فجعله أرجح عقلا وأكثر تحكما في عواطفه وأكثر قوة من الناحية البدنية والعضلية، حتى يكسب قوت يومه وقوت أبنائه من أعمال شاقة لا تستطيع النساء أن تؤديها كما يؤديها الرجل. إذن من الناحية النفسية والعقلية والعضلية والقدرة على التحكم، خلق الله تبارك وتعالى الرجل قادرا على أداء مهام وأمور في الحياة لا تحسن المرأة أداءها كما يحسنه الرجل، بل ربما يقدم الرجل على أعمال وعلى أسفار هنا وهناك لا يمكن للمرأة أن تؤديها. لذلك كلفه الله عز وجل بالجهاد في سبيله، وجعل قوام الجيش المسلم من الرجال، وهم بالجهاد أولى وعلى الجهاد أقدر. لذلك كانت الإجابة على أم سلمة رضي الله عنها وعلى كل نساء المسلمين إلى يوم القيامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والأفضلية هنا أيها السادة الكرام ليست أفضلية للجنس، أي لكونه رجلا ولكونها امرأة، كلا، الأمر أبعد من ذلك تماما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ميز الله بعضكم على بعض في الخلقة وفي النواحي النفسية والعاطفية والقدرة على التحمل في الأمور العضلية كذلك. هذه حكمة ربنا الكريم، والمرأة في ذات الوقت تؤدي واجبها في بيت زوجها على نحو أقول وأنا مطمئن لا يقل شأنا وأهمية عما يؤديه الرجل خارج المنزل. مهامها كثيرة ومهمة للغاية، وقد وقفنا على ذلك تماما واقتنعنا به بعد أن من الله علينا بالبنين والبنات، ورأينا دور الأم مع أبنائها وبناتها منذ الحمل وحتى تزوج ولدها أو ابنتها. مهام جسام نعرفها لها، ونسأل الله عز وجل أن يكافئها على كل ما قدمت، وأن يكافئ كل أم على ما قدمت لأبنائها وبناتها. حكمة الرحمن تبارك وتعالى اقتضت ذلك، لكن قائلا يمكن أن يقول: ألا يمكنني، أليس من حقي أن أتمنى لنفسي، أليس من حقي أن أتمنى لنفسي ما يملكه الغير، مثلا من السيارة أو من العمارة أو من الأرض أو من المال أو من البنين أو من البنات؟ أقول له: من حقك ذلك تماما، ومن حقك أن تدعو الله الكريم الذي لا تنضب له خزائن، والذي يحب أن يسمع عبده يناديه ويدعوه، يحب أن يسمعه في جوف الليل والناس نيام: أنت يا عزيزي تعبد ربا كريما قادرا واسعا عليما. نعم، ومن حقك أن تسأله من فضله وكرمه، لكني أرجوك، رحمني الله وإياك، أرجوك ألا تتمنى زوال تلك النعمة عن أخيك المسلم. احذر وكن على حذر، لا يليق بمسلم أبدا أن يتمنى زوال نعمة الغير. نعم، فهذا هو الحسد، وذلك هو الحقد الذي يضر بصاحبه ويدخله في حياة أليمة. لذلك أقول سل الله أن يبارك لفلان فيما أعطاه، سل الله أن يبارك في أخيك وفيما وهبه الله إياه مالا وولدا وزوجة، وقل يا رب أكرمني كما أكرمته، اللهم بارك له فيما أعطيته وأكرمني كما أكرمته وامنحني ما منحته إياه. سل ربك الكريم، إن الله عز وجل يحب أن يسمع عبده يناديه ويدعوه. وإن دعوته أيها الفاضل الكريم، إن دعوت ربك فادعه وأنت واثق أنه تبارك وتعالى قادر أن يمن عليك بما طلبته. لا تجرب الدعاء، سل ربك الكريم ما شئت ما دمت تسأله في طاعة وتسأله من فضله وكرمه، سله بما تريد، ولكن ثق بربك الكريم أنه قادر بإذن الله أن يتفضل عليك بما أردت. وسل الله في ذات الوقت أن يبارك لإخوانك، فإن إيمانك لا يكتمل إلا إذا أحببت لأخيك المسلم ما أحببت لنفسك. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكني أقول لأخواتي الفاضلات، أقول اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يعطي للرجل ضعف الميراث الذي يمنحه شرع الله للمرأة، والحكمة في ذلك ظاهرة وواضحة. فالرجل مسؤول عن أسرة، الرجل مسؤول عن زوجته وأبنائه، الرجل يفتح بيتا. وأما أنت يا أختاه فأنت تنالين نصف ما يناله أخوك الرجل، ولك ذمة مالية مستقلة. أعطاك الإسلام الحنيف حرية التصرف فيما تملكين، وليس للرجل أبدا، أي وليس للزوج مطلقا، أن يفرض عليك أمرا تكرهين بخصوص مالك هذا، إلا إذا تفضلت ومنحته شيئا عن طيب خاطر، هذا حقك. وأعطاك الإسلام كذلك حرية إدارة هذا المال وتنمية هذا المال. ولا تنسي كذلك أنك عندما انتقلت إلى الحياة الزوجية فإن زوجك أخذ أيضا ضعف ميراث أخته، فانضم ماله إلى مالك، هذا إذا رغبت في المشاركة، انضم المال إلى المال وتكونت ثروة لا بأس بها. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أموالكم وأولادكم إن شاء الله. وعندما يشرع ربنا الكريم فلنرضى بما شرع الله، قد تظهر لنا الحكمة واضحة في ذلك التشريع وقد لا تظهر الحكمة. نعم، لا يعرفها إلا العلماء وأهل الاختصاص، وقد لا تظهر لهؤلاء وهؤلاء، فلنسلم بما ظهرت لنا حكمته ولنسلم بما لم تظهر الحكمة فيه. وهنا يعظم شأن الإيمان في الصدور، فإن المسلم الحق يسلم تماما بكل ما شرع الرحمن تبارك وتعالى، فهم الحكمة أم لم يفهم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أحبابي في الله تبارك وتعالى، للرجال نصيب من الأجر والمثوبة لما قدموا في سبيل الله، جهادا كان على جبهة القتال لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جهادا من أجل لقمة العيش الحلال. نعم، له أجره، وله أجره كذلك على أداء ما افترض الله عليه. والعبرة، أو قولوا إن الأجر متوقف على الإخلاص، لأن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ولا يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أي وللنساء كذلك أجرهن وثوابهن على ما قدمت كل منهن، لها أجرها، لها أجرها، وقد يزيد ذلك الأجر عن أجر الرجل. هي صلت الظهر وهو صلى الظهر، لكن الرجل مثلا لم يؤدي الصلاة كما ينبغي وتعجل في أدائها، تعجل في أدائها ولم يتقن الأركان ولم يطمئن، بينما أدتها هي فرضا على الوجه الأكمل. نعم، أتقنت الصلاة وأتقنت الأركان واطمأنت في سجودها وركوعها، في هذه الحالة فإن أجرها سيزيد على أجر الرجل. والعبرة كما قلنا بإتقان العمل، وكم قلنا ونكرر دائما حتى يطمئن أبناؤنا وبناتنا، كم قلنا إن مقياس التفاضل في الإسلام ليس لذكورة الرجل وليس لأنوثة المرأة، وإنما المعيار هو التقوى. قال رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم وليس بالذكورة والأنوثة. فاحمد الله، احمد الله، هذه موازين الأعمال، فافرحي واسعدي بإسلامك الذي شرفك الله وشرفني معك بالانتماء إليه. واسألوا الله من فضله. فتح الله تبارك وتعالى المجال أمام هؤلاء وهؤلاء ليتنافسوا في سؤال ربهم وفي الدعاء ليل نهار. نعم، سل الله قد يجيبك في الحال، وقد يؤجل الإجابة للوقت المناسب. علم الله أن الإجابة في الحال يمكن أن تكون وبالا عليك، فإنه يؤخر الإجابة لوقت مناسب أو يدخرها لك يوم القيامة، أو يكشف عنك من البلاء ما يعدل ذلك الذي دعوت الله إياه. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ما شاء الله، عليما بعباده، خبيرا بأمورهم، يعلم تبارك وتعالى ما تنصالح به أحوالهم، فيعطيهم القدر الذي تنصالح به تلك الأحوال. وهو الذي خلقنا ويعلم سبحانه وتعالى أسرار ما خلق، ماذا ينصالح به الرجل وماذا تنصالح به المرأة، بحيث يؤدي كل منهم واجبه. هناك من لا ينصالح إلا بالغنى فمن الله عليه وأغناه، وهناك من لا يصلحه إلا الفقر فأعطاه على قدر حاجته. لنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله أجمعين، ومع ذلك كان يسأل ربه الكريم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. لذلك أقول لإخواني الأعزاء، نسأله ونحن واثقون تماما أنه سيمن علينا بالقدر الذي تنصالح به أحوالنا، فنحمده ونشكره ونسأله من فضله وكرمه ألا يحوجنا إلا إليه، وألا يخزينا يوم العرض عليه. اللهم آمين. وكثيرا ما أقول لإخواني إذا تحدثنا هنا أو هناك في هذا الأمر، نقول لهم: أيها السادة، بعض عباد الله، كما صرح الحديث القدسي، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله، وكذلك إن منهم من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد حاله. إذن كل شيء عنده بمقدار، وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم تعالوا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أرآه استغنى. الأمور تسير بمقياس دقيق. ربنا الكريم خزائنه لا تنفد، لكنه يعطينا على نحو يمكننا من أداء رسالتنا في الحياة، وهو يعلم طبيعة النفس التي يحملها كل منا بين جنبيه. الله أعلم كم من غني حولنا رأيناه على فقره، ثم رأيناه في غناه، فلما ابتلاه الله بالمال كان وبالا عليه وتغير وأصبح على حال غير الحال التي كان عليها. وحدثتكم مرارا عن قارون الذي ابتلي بالمال والغنى ففسد حاله، وكانت نهايته فخسفنا به وبداره الأرض. فالمسلم يرضى بما قسم الله له، ويعلم بأن لله حكمة. كثيرا ما أقول لتلاميذي ولإخواني في المساجد: انظر إلى جهاز المسجل مثلا، يحتاج إلى طاقة 220 فولت، 220. لو أننا سلطنا عليه طاقة قدرها 1000 فولت أو 500 فولت، كيف ستكون النتيجة؟ سينفجر. بعد أن كان يؤدي مهمته ووظيفته ب220 فولت، سينفجر إذا وجهنا إليه طاقة أكثر. وقلت لكم أيضا: الإنسان طاقة وقدرة ومواهب وملكات، شاء الله عز وجل أن يمنح عبده منها ما منحه وما تفوق به، وشاء الله كذلك أن يجعل أخاه أيضا بملكات وقدرات أقل. الأول ماهر في تصريف الأموال بما يرضي صاحبها تبارك وتعالى، والثاني ليست لديه تلك القدرة، ولذلك أساء تصريفها فكانت سببا في معصية الله تبارك وتعالى. نعم، لو تأملنا في أحوال العباد من حولنا لوضحت لنا الحكمة تماما في هذا المقام. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما، يعلم أحوال عباده ويمنحهم من الخير ما يتفق مع حاجتهم وعلى النحو الذي تنصلح به أحوالهم. ثم يقول ربنا بعد هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل، هذا التنوين في قوله تعالى ولكل نسميه تنوين العوض، عوض عن كلمة، عوض عن كلمة. فهناك عوض عن حرف، كأن يقول أحدنا: جاء قاض فحكم بكذا، جاء قاض فحكم بكذا. هذا التنوين اسم تنوين العوض، عوض عن حرف. هذا الحرف كان في أصل الكلمة قاضي، قاضي، رأيت قاضيا، ظهرت الياء، لكن في حالة الرفع والجر تكون هكذا: مررت بقاض وجاء قاض. نأتي إلى تنوين العوض عن كلمة، ولكل أي ولكل إنسان، ذكرا كان أو أنثى، جعلنا مواليا، جعلنا له أقرباء من الدرجة الأولى يرثونه، أو إذا لم يكن له ولد فإن أقرباءه سيرثونه. أيها السادة الكرام، كانت العرب قبل الإسلام إذا تحالفت كان هناك بند في هذا التحالف يجيز أو يعطي لكل حليف قدرا من الميراث في من تحالف معه. يعني هذه قبيلة تحالفت مع قبيلة أخرى، وقع بينهما حلف يستعينان به في مواجهة الغير عند الغزو وعند الاعتداء. وكان هذا الحلف كما قلت لحضراتكم يتضمن بندا في التوريث، أي رئيس القبيلة يعود عليه جزء من رئيس القبيلة الذي مات. لكن ربنا الكريم أبطل ذلك علما بأن الأمر ظل قائما في صدر الإسلام حتى تمت المؤاخاة في المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، وكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر، وكان المهاجر يرث أخاه الأنصاري. لكن ربنا الكريم من فضله وكرمه وبما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها جعل أبطل ذلك ونسخ ذلك الحق بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا من فضل الله على الناس، لأن كل منا، وأرجو أن تتفقوا معي في ذلك، لأن كل منا يسره وينسجم مع طبيعته وفطرته أن يرثه ولده وابنته وزوجته وأبواه، كل منا يسر بذلك. نعم هذه فطرة، نحن لا نعترض إطلاقا على أن يرث القريب ما عدم وجود الولد، هذا شرع الله وتلك حكمته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل يا سيد نجيب، أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك
1: وفيكم أخي الكريم.
2: سؤالي يا أخ.
1: نعم.
2: عندنا هنا في قريتنا إمام يؤمن الناس ولا يحسن تلاوة القرآن.
1: يعني هو
2: قليل.
1: هو إمام من قبل الحكومة؟
2: لا، الحكومة راحت، ما أدى حكومته يا أخي.
1: نعم، يعني هو الإمام الراتب.
2: إمام الراتب. نعم،
1: إمام راتب.
2: نعم،
1: يعني اسمح لي كده أذكر الأخطاء، يعني بعض الأخطاء.
2: أخطاء لا يحسن تلاوة القرآن.
1: كيف؟
2: لا يعلم القواعد القرآن.
1: يعني
2: ولا يحفظ كتاب الله.
1: يعني يأتي بالمرفوع منصوبا مثلا.
2: نعم.
1: ويفسد المعنى.
2: يبدل حتى الكلام على مواضيعه.
1: طب لماذا لا تجلسون معه ولماذا لا تصلحون من شأنه في التلاوة؟ يمكن لكم.
2: قلنا له ولكن فرض ذلك.
1: يعني يتعالى على تصويب الأخطاء أو التعليم.
2: قلنا له اذهب إلى المدرسة لتتعلم، وهو بارك في عمل يحب.
1: يا عزيزي، يعني من الصعب بمكان أن ندفعه إلى المدرسة، ولكن يعني اعهدوا به، اسمعني الله يسترك، اعهدوا به الى احد المجيدين المتقنين لاحكام التلاوه. نعم، يجلس معه عده جلسات، ان شاء الله سيحسن التلاوه باذن الله، ولا ينبغي ان نحرجه وان نسمعه ما يكره. فتح الله عليه. ايها الاحباب، ولكل انسان جعلنا موالي. المولى القريب، المولى ابني يتولى أمري من بعدي ويتولى مالي، ابني مولى بالنسبة لي يتولاني بالمحبة وبالخدمة والرعاية، فهو مولى. والمولى تطلق كذلك على الخادم، على الخادم. كنا نقول أو نقول زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي يتولى رسول الله بالخدمة وبالمحبة وبالصحبة وبالحرص على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله في ذلك الوقت أو في ذات الوقت مولى زيد بن حارثة،
0: وهو مولانا جميعا، أي الذي تولانا بحبه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ما يعود علينا بالخير وحرصه على إبلاغ الدعوة إلينا وإلى أفراد الأمة ما كان حيا صلى الله عليه وسلم. المهم كلمة المولى مرنة، والمقام هو الذي يوضح معناها. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. أنا أرث أبي وأمي، وقد أرث عمي وخالي والأقربين حسب الوضع نفسه. المهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. طيب، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ما دمتم تحالفتم معهم واتفقتم فآتوهم نصيبهم من الميراث. قال بعضهم بذلك، وهي منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وبعض المفسرين قال آتوهم نصيبهم مما اتفقتم عليه من النصرة والمساندة والدفاع عنهم وأن تكونوا معهم في أوقات الشدة وما إلى ذلك مما تحالفتم عليه. لكننا ينبغي أن نتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى الذي جعل الميراث للأبناء، للبنات، للوالدين، للزوجة وهكذا، لأن ذلك يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا شاء تبارك وتعالى أن يحرم رجلا من البنين والبنات فليتق الله تبارك وتعالى وليترك الأمر، وإن كان صاحب بنات وليس للبنات شقيق فليترك الأمر ليوزع من بعده بالميراث الشرعي. بالميراث الشرعي أنصح لأخي المسلم أن يخرج منها سالما. نعم، أخرج منها سالما، ووصي الجميع أن يتم التوريث بقانون الله تبارك وتعالى وبشرعه الحنيف. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم يقول ربنا الكريم في نهاية الآية إن الله كان على كل شيء شهيدا. شهيدا، شاهدا عليكم، مراقبا لكم، ينظر تبارك وتعالى هل تلتزمون بما أمر الله أم ستمنعكم أنفسكم ويمنعكم الخجل من الالتزام بشرعه تبارك وتعالى وبما طرأ من الأوامر والنواهي التي عدلت ما كان معمولا به قبل ذلك. عندما نسمع أمر الله عز وجل سمعا وطاعة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل معي أيها الحبيب الغالي إلى قول المولى عز وجل الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم ماذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم. قلنا في بداية الدرس الأفضلية ليست للجنس، حاشا لله. إخوتي الأعزاء، الرجال قوامون على النساء. كم من امرأة سمعتها على شاشة أو في محاضرة أو في حديث عابر وقد أساءت فهم هذه الآية ولم تحسن المراد أو فهم المراد منها، فقالت كلاما لا يتفق مع منطق الحق السديد. الرجال قوامون، الرجال مبتدأ مرفوع، قوامون خبر جمع مذكر سالم، قوامون جمع المفرد قوام، والقوام كثير القوامة، كأنها وظيفة. نعم إنها وظيفة، يقوم على أمور أهل بيته زوجة وأولادا، وتولى أسرته بالرعاية، وهو حريص أن يجلب لهم ما يحتاجون إليه، وفي ذات الوقت فهو السيد والمؤدب والموجه الذي يتولى أهل بيته بالرعاية والتوجيه والتأديب والتهذيب والنصح والإرشاد، وهو سيد هذه الدار. نعم، وألفيا سيدها لدى الباب، وربنا الكريم هو الذي سماه بالسيد، وهذا حقه. وكم أيضا من رجل وامرأة يتوقف طويلا عند هذه السيادة ولا يكاد يعني يصدق بها أو يقتنع. هذا بإذن الله ما سنعود إليه لنستكمل الكلام في هذه الآيات المباركات إذا قدر الله عز وجل للعمر أن يمتد. بإذن الله الكلام في القرآن جميل وممتع، والمتعة كلها والله المتعة الحقيقية تكون في رحاب كلام رب العالمين تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا جميعا من القرآن ومن حكمته ومن تشريعاته ومن تلاوته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا يوم القيامة مع أهل القرآن الكريم أهل الله وخاصته. وأشكركم جميعا على حسن المتابعة، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة الأسرة في ظلال الإسلام عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: رحلة الحج آلام وآمال.

0: فهذه الملايين التي شرفت العام بحج بيت الله الحرام إنما هي صفوة مختارة من بين مليارات البشر ومن بين ملايين المسلمين.
1: يا عبد الله
0: انظر إلى عبراتهم وهي تنسكب على وجوههم وهم يطوفون حول بيت الله الحرام، انظر إلى أناتهم وآهاتهم ودعواتهم وهي ترتفع إلى السماء في يوم عرفة.
1: رحلة الحج
0: هي رحلة مغفرة الذنوب،
1: رحلة الحج
0: هي رحلة تطهير العيوب،
1: رحلة الحج
0: رحلة سكب العبرات،
1: رحلة الحج
0: رحلة مغفرة الزلات،
1: رحلة الحج
0: رحلة يرجع أصحابها وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات.
1: رحلة الحج رحلة الحج آلام وآمال وآمال.
0: ومن أعظم الآمال التي أبكتني في جل المناسك شيخ والله لا ترى وجه لأن ظهره قد انحنى وجهه في الأرض، جاوز 70 من عمره يؤدي المناسك.
1: أمل
0: رأيت امرأة تحمل أمها على كتفيها من عرفات إلى مزدلفة.
1: أمل أمل أمل.
0: تعجبت وأنا أرى الناس يتابعون هذا الضوء الأخضر مع هذا الزحام ويحرصون كل الحرص على أن يقيموا السنة في هذا المكان الضيق، فتراهم يهرولون
1: رحلة الحج رحلة الحج آلام وآمال.
0: أنا قدر الله وشاء أن أكون في أزمة الجمرات بل ونطقت الشهادة بالفعل وانتظرت الموت.
1: أنا
0: رأيت بعض الأخوات وهن ينتزعن من الزحام لينتشلن على صور الجمرات من هنا من هنا.
1: أنا
0: ووالله الذي لا إله غيره قد تكشفت المرأة من جل ثيابها فظهر كتفاها.
1: أنا
0: بل ترى من يصفع أخاه عند الحجر ليقبل الحجر.
1: أنا
0: بل ترى المسلمة تتزاحم بصورة لا حياء فيها أبدا تفرم فرما بين الرجال من أجل أن تقبل الحجر.
1: أنا
0: يقول لي أخ إلى جواري أدوس على رأس رجل لا تستطيع أن تنحني، لو انحنيت ستدهس دهسا بالأقدام.
1: حلول واقتراحات.
0: يجب على مجمع البحوث الإسلامية أن يعقد جلسة طارئة وأن يعقد المجمع الفقهي بمكة جلسة طارئة وأن يدعو كل مجمع علماء المسلمين من شتى البقاع ليخرج المسلمون برأي موحد في الجمرات فحسب. هل بالفعل لو بنيت طوابق متعددة لرمي الجمرات هل ستحل المشكلة أم أن الأزمة ستزداد؟
1: اقتراحات.
0: ما الحرج في أن تتسع هذه الأحواض لرمي الجمرات بصورة مضاعفة مضاعفة مضاعفة عما هي عليه الآن؟ ما الحرج؟
1: رحلة الحج رحلة الحج آلام وآمال.

نسعى إليه وحكيم رشيد. إن قلت كن يكون،

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك، إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي، هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة

الرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة أخوات، يعني شهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي، ليس اعتراضا أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا، ولكن الله يحب المستسلم. استسلم، أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي. ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام؟ أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل، لماذا الله لم يستجب لي وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات؟ فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه.
فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله وليس وقتك الآن. الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب، دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا الله سبحانه وتعالى: يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر المعترف الذي فعلا يريد الله ويناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئاته حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن. هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوة يا أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر، في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا، ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا، ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف، أبدا.
قال كل نفس ذائقة الموت، فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله، الله الآن يقيمنا. الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة ووصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف: ولرب نازلة يضيق لها الفتى درعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت خلاص، جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتي الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 12 من مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والخامس والعشرون من ذي القعدة لسنة 1446 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز بعد الخسارة في مقعد فارو، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث وولز سيدني، عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن، بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية، قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة، رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على مستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء، 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق، الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حضانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقار حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة تقول 808 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقاليباف يتوعد بمفاجأة. وزير الدفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول 40 بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، فوزا وصفه المحللون بالتاريخ في الانتخابات الفرعية والنايشن، حقق حزب أمة واحدة أو لمقعد فار في ولاية نيو ساوث وولز، وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي. وعلى يد فارلي انتهت سيطرة الائتلاف على المقعد، والتي دامت منذ تأسيسه عام 1949. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال في غرب سيدني. فهل سيصبح حزب أمة واحدة المعارضة حقيقية في البلد؟ نيو ساوث وولز سيدني، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة والإيجارات في أستراليا، يعاني المواطن الأسترالي من ضغط كبير في تسديد مبلغ الإيجار أو حتى إيجار سكن مناسب للعائلة. ودفع هذا الارتفاع العائلات إلى توفير الاحتياجات الضرورية فقط والتخلي عن الكماليات. كما أثر هذا الغلاء على نمط الحياة اليومي، حيث اضطر البعض إلى الانتقال إلى مناطق أبعد عن مركز المدينة أو مشاركة السكن لتقليل التكاليف. فكيف يؤثر غلاء المعيشة على المواطن الأسترالي من أصول عربية؟ وكيف غير ارتفاع الإيجارات أسلوب حياة السكان؟ التقيت أنا منال العاني مع السيدة ويسن فندي، وهي مواطنة أسترالية من أصول عراقية، التي وصفت لنا صعوبة دفع قسط الإيجار وارتفاع تكاليف المعيشة في سيدني. بريسبن، تحول بسكويت القهوة المصري بنكهته التقليدية ورائحته المرتبطة بفناجين القهوة الصباحية إلى واحد من الحلويات العربية طلبا بين الجالية في أستراليا. وفي مدينة بريسبن بدأ الحلم، إذ استطاعت ياسمين حافظ أن تقدم الوصفة المصرية الأصيلة بلمسة احترافية للباحثين عن مذاق مختلف. والسر كما تقول يكمن في الطعم الخالي من المواد الحافظة وفي الإحساس بالحنين الذي يحمله كل قالب بسكويت إلى ذكريات لم العائلة، وصنعه أيضا ليكون خالي من الجلوتين لمن يرغبون. فكيف انتشر هذا البسكويت في أستراليا؟ وكيف بدأت الطلبات تتوسع من مدينة إلى أخرى وصولا حتى إلى المناطق الإقليمية؟ وكيف بدأ كثير من الزبائن يحملون بسكويت القهوة إلى أماكن عملهم؟ ليتحول الحديث عن الطعم تجربة يتشاركها غير العرب أيضا. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. قطر، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد في الصباح تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد من الشيخ جراح، ناقشا فيه أيضا الجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية. فلسطين المحتلة رام الله، أقام مستوطنون صهيونيون أمس بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية صهيونية وسط التصاعد مستمر للاعتداءات على الفلسطينيين. الكيان الصهيوني، طالب 22 مسؤولا صهيونيا الشرطة الصهيونية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في رسالة وقعها 9 وزراء و13 نائبا موجهة إلى الشرطة نشرتها الاثنين منظمة بأيدينا اليمينية المتطرفة التي تشجع اقتحامات المسجد الأقصى. ووفقا للتقويم العبري يحل يوم احتلال الكيان الصهيوني للقدس الشرقية عام 1967 في 15 من مايو أيار الجاري الموافق الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون هذا العام ذكرى النكبة عام 1948. لغز صحراء العراق، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية عن وجود تجهيزات عسكرية داخل الأراضي العراقية في فترة تزامنت مع بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وتأتي هذه المعطيات بعد نفي بغداد التقارير المتداولة حول تأسيس الكيان الصهيوني موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم المجهود الحربي ضد طهران، في حين أكدت وسائل إعلام صهيونية وجود قاعدة استخدمها جيش الاحتلال بصفة سرية داخل الأراضي العراقية. إيران، أكدت إيران أن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. وبحسب وكالة إيرنا الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي أمس إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. الموت المبدئي لبشار وماهر الأسد، لم يعد الأمر يتعلق بمجرد خسارة سلطة أو نفوذ. اليوم يواجه بشار الأسد وشقيقه ماهر ما يمكن وصفه بالإعدام المدني، فقرار تجريدهما من حقوقهما المدنية هو بمثابة نزع لآخر ورقة قانونية كانت تستر حصانتهما ليتحولا في نظر القانون من أصحاب سيادة إلى مواطنين بلا أهلية لا يملكون حق التوقيع على ورقة أو التصرف في ليرة واحدة. الكيان الصهيوني، أفادت وسائل إعلام صهيونية أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لتوسيع حربه في لبنان في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية لرفع ملف جرائم الحرب الصهيونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وذكرت القناة 12 الصهيونية أن الجيش يستعد بالفعل على الأرض لتوسيع عملياته البرية في لبنان بذريعة ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار. شركة أرامكو السعودية، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس من أن العالم يواجه أكبر صدمة لإمدادات الطاقة شهدها على الإطلاق في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتفاقم الاضطرابات في أسواق النفط العالمية. وقال الناصر إن صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول هي الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، مشيرا إلى أن استمرار تعطل المضيق يضغط بقوة على الإمدادات والمخزونات العالمية. لبنان، فجرت قضية توقيف رجل عراقي يدعى طارق الحسيني في لبنان صدمة واسعة داخل الأوساط الأمنية والسياسية بعدما كشف عن انتحاله صفة مسؤول أمن عراقي برتبة عقيد وتمكنه من نزع علاقات مع شخصيات وضباط رفيعي المستوى مستخدما مستندات مزورة وبزة عسكرية للتنقل والتحرك داخل الأراضي اللبنانية. وقال الجيش اللبناني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إن مديرية المخابرات أوقفت العراقي طانون نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية بعدما تبين أنه ينتحل صفة مسؤول أمن عراقي داخل الأراضي اللبنانية. الاتحاد الأوروبي. أعلن المجلس الأوروبي أمس أنه اعتمد قرارا ينهي تعليق الجزء لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية سوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. الأمم المتحدة. أعلنت الأمم المتحدة أمس أن 880 مدنيا سودانيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة في السودان بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان من العام الحالي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان بأن فريقه المعني بالسودان خلص إلى أن ضربات الطائرات المسيرة تسببت بمقتل 880 مدنيا على الأقل، محذرا من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو مرحلة جديدة أكثر دموية. قطاع غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون الاثنين برصاص الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين بينهم 3 أشقاء خلال أعمالهم في عرض البحر. وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء جدد و16 مصابة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من الجيش الصهيوني استهدف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء قربي مدينة غزة. القدس. استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الصهيوني أبلغتها باستشهاد الشاب أيمن رفيق محمد الهاشلمون 30 عاما برصاص الاحتلال قرب مخيم قلنديا. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نادي الأسير الفلسطيني يتهم. اتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الصهيونية بتنفيذ 10 عمليات قمع في سجن الدامون، حيث تحتجز 88 أسيرة بينهن طفلتان و3 أسيرات حوامل، وذلك خلال شهري مارس وآذار وأبريل ونيسان الماضيين. وقال النادي في بيان إن عمليات القمع تخللتها اعتداءات بالضرب وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضا وتقييد أيديهن إلى الخلف. الإعلام الصهيوني. لا تزال مسيرات حزب الله المتفجرة من أبرز التهديدات الذي يقر الكيان الصهيوني بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الصهيوني بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان. الاحتلال الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أمس مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح جراء انفجار مسيرات مفخخة أطلقها حزب الله على جنود الاحتلال. وقال الجيش في بيان في وقت سابق إن الرقيب أول احتياط ألكسندر جلوبينيف قتل في انفجار طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركبته داخل الكيان الصهيوني في منطقة المنارة بالقرب من الحدود مع لبنان. الرئيس الأمريكي يقول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدنة مع إيران تمر بمرحلة حرجة، واصفا إياها بأنها أصبحت في غرفة الإنعاش، في حين قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وستفاجئ العدو. وزير الدفاع البلجيكي يقول. قال وزير الدفاع البلجيكي سيو فرانكن إن بلاده تمتلك قدرات عسكرية متطورة في مجال كسح الألغام، وهي مستعدة للمساهمة بها لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاح. وأوضح فرانكن في مقابلة مع الجزيرة أن هناك مبادرة بريطانية فرنسية تهدف لنزع الألغام وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلجيكا تمتلك خبرة فنية عسكرية طويلة في التعامل مع المياه الضحلة وتطهيرها. بريطانيا وفرنسا. تقود بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات يضم أكثر من 40 دولة، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل اضطراب غير مسبوق أصاب هذا الممر الحيوي بعد حرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران. يبدو العدد الكبير للدول المشاركة حسب ما رشح من تصريحات هو اللافت، وهو الأكبر من نوعه في ملف يتعلق بمضيق هرمز حتى الآن. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. تناولت الصحافة الروسية بتغطية واسعة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن اقتراب نهاية الصراع واستعداده لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واعتبر عدد من الصحف أن هذه التصريحات تعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للكريملين، في حين فسرتها مصادر أخرى على أنها محاولة لممارسة الضغط على كييف والاتحاد الأوروبي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز بعد الخسارة في مقعد فار، هل هذه بداية النهاية للأحرار كحزب سياسي رئيسي في أستراليا؟ نيو ساوث ويلز سيدني. عائلات عربية في سيدني تتعثر في دفع الإيجار وأخرى تتصرف بذكاء. بريسبن، بسكويت القهوة المصري يتألق في أستراليا، نكهة أصيلة تعيد المهاجرين إلى دفء البيوت. ومن العناوين العالمية، قطر، رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة مع وزير الخارجية الكويتي. فلسطين المحتلة رام الله، بؤرة استيطانية جديدة برام الله وعقوبات أوروبية على المستوطنين. الكيان الصهيوني، بينهم وزراء، 22 سياسيا صهيونيا يطالبون باقتحام الأقصى في ذكرى احتلاله. لغز صحراء العراق، لغز صحراء العراق، الأقمار الصناعية تروي قصة قاعدة الكيان الصهيوني السرية. إيران، إيران تعلق على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. الموت المدني لبشار وماهر الأسد، بلا أهلية ولا حصانة، ملامح الموت المدني لبشار وماهر الأسد. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستعد لتوسيع الحرب البرية، ولبنان يتحرك لرفع جرائم الحرب للأمم المتحدة. شركة أرامكو السعودية، رئيس أرامكو يقول تعطل مضيق هرمز يفقد السوق 100 مليون برميل نفط أسبوعيا. لبنان، سقوط الضابط الوهمي، عراقي يتسلل لمقر حساسة في لبنان بصفة مسؤول أمني. الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تقول 88 مدنيا سودانيا قتلوا بمسيرات خلال 4 أشهر. قطاع غزة، شهداء بنيران الاحتلال بغزة، والبحرية الصهيونية تعتقل 6 صيادين. القدس، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمال القدس. نادي الأسير الفلسطيني يتهم ضرب وتكبيل، اتهام الاحتلال الصهيوني بقمع الأسيرات 10 مرات خلال 2 شهرين بالدمون. الإعلام الصهيوني، الكيان الصهيوني يطارد 100 عنصر لفك لغز مسيرات حزب الله. الاحتلال الصهيوني يعلن قتيل وجرحى بصفوف الاحتلال وتعطل مروحية صهيونية. جنوب لبنان، الرئيس الأمريكي يقول ترامب يعتبر الهدنة مع إيران في غرفة الإنعاش، وقاليباف يتوعد بمفاجأة. وزير دفاع البلجيكي يقول وزير دفاع بلجيكا للجزيرة مستعدون لتطهير هرمز، وإذا تفرقنا فسيسقط الناتو. بريطانيا وفرنسا، تحالف الدول 40 بشأن هرمز، من المشاركون وما أبرز المهام؟ روسيا، هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5 والدقيقة 28، والشروق تمام 6 والدقيقة 37. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

حوله حفت الملائكة حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله

هين المتعال.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني حول تأملاتنا في سورة هود. بلغنا الله وإياكم العلم بكتابه والعمل به، وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي مبينين أن هذه السورة مكية إلا بعض آياتها، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله شيبتني هود وأخواتها، وقلنا هذا إجمال فسرته رواية أخرى هي قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقلنا إن الجامع في هذا كله أو بين ذلك كله هو أنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخر، كما ذكرنا في تعليقاتنا أن الله جل وعلا قال فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقلنا إن هذا إطلاق، وهذا الإطلاق قيده قول الرب تبارك وتعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقلنا من قواعد العلم عند أهل الأصول أن المطلق والمقيد له أربعة أنواع. قلنا إن الحالة الأولى يتفق فيها السبب والحكم، وقلنا هذه إطلاقا يحمل فيها المطلق على المقيد، والحالة الثانية قلنا يختلف فيها الحكم ويتحد فيها السبب، وهذه مسألة خلافية. والأمر الثاني يتحد السبب ويختلف الحكم، وهذه كذلك مسألة خلافية. والرابعة منها أن يختلف في السبب ويختلف في الحكم، وهذه اتفقوا على أنها لا يحمل المطلق فيها على المقيد. هذا بعض ما ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم تكلمنا عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ونحن نحرص في كل لقاء على أن ننوع في الطرح حتى تكون الاستفادة العلمية أكبر لمن يحضر هذا اللقاء. ثم ذكر الله جل وعلا قصص أنبيائه ورسله، والقصص المذكورة عرجنا عليها أكثر من مرة في عدة مناسبات، سواء في دروس التفسير أو في غيرها، فلا حاجة لإعادتها، ولكننا اليوم سنختار التعليق على كلمات أو آيات هي في الغالب مظن إشكال عند من يقرأ القرآن، هي في الغالب مظنة إشكال عند من يقرأ القرآن في بعض الآيات، وبعض الآيات نعرج عليها على الفوائد التي فيها، لكن يهمنا الشيء الذي يثير الإشكال عند من يسمعه، فنزيل الإشكال قدر الإمكان. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث. ما المقصود بالرسل هنا؟ الملائكة، والملائكة أصلا كانت ذاهبة إلى قوم لوط للعذاب، فمرت على إبراهيم عليه السلام قبل أن تذهب إلى من؟ إلى لوط. ولوط ما قربته من إبراهيم؟ ابن أخيه، فإبراهيم عم للوط نسبا وبمثابة الوالد حقيقة، لأن الله قال له قال فآمن له لوط، فبعث الله لوطا نبيا في حياة من؟ في حياة إبراهيم، بعثه إلى قرية سدوم وحصلت منهم الفاحشة كما سيأتي، فجاءت الملائكة بالعذاب على أهل سدوم وهم مارون في طريقهم إلى القرية لإهلاكها، مروا على إبراهيم بأي شيء؟ بالبشارة. قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى هنا المقصود بها إجماعا البشارة بمن؟ بالولد إسحاق، بمولود يقال له إسحاق. قال الله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا ظاهر، لكن العلماء يقولون هنا في التعبير العلمي يقولون كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة تولد لها في هذا السن، هذا يقال له معجزة نبي وكرامة ولي. أعيد، كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن، وكون سارة يولد لها وهي في هذا السن مع كونها عاقر منذ أن خلقت، هذا يقال له ماذا؟ معجزة نبي وكرامة ولي، ما نظيره للأنبياء والرسل؟ زكريا نظيره زكريا، فإن زكريا رزق ولدا كما رزق إبراهيم على كبر، فهي بالنسبة لزكريا معجزة وبالنسبة لزوجته كرامة، لأن المعجزة تلحق بالرسول والكرامة تلحق بمن؟ بالأولياء، والكرامة تلحق بالأولياء. جاءت الرسل لإبراهيم بالبشرى. نقف هنا وقفة يسيرة، أن كل ما في القرآن حكاه الله جل وعلا أو قصه عن إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، كل ما حكاه الله أو قصه عن خليله إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة شرعا به، وهذه لا تكون هذه الحالة إلا مع إبراهيم اتفاقا. ما الدليل على هذا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم، والمعنى إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولذلك جاءت بالنصب، فهذا من الدلائل على أن هذه الأمة مطالبة شرعا بقضية كل ما فعله إبراهيم. ولذلك لما استغفر إبراهيم لأبيه جاء النهي مستثنا أن لا تفعل، ولا يكون الاستثناء إلا في الأصل الذي أن تفعل فيه، واضح؟ فمثلا عندما تأتي لشخص تسلمه بيت فتقول له إلا هذه الغرفة لا تدخلها، معنى الكلام أن كل البيت ماذا؟ مباح له، واضح؟ فلذلك الله جل وعلا قال في قضية استغفار إبراهيم لأبيه، قال ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذه ليس لكم علاقة بها لا تتبعوا فيها. إذن دل هذا على أن كل ما صنعه إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، واضح؟ هذا الفائدة الأولى في القضية. الأمر الثاني يأتي عند قول الله جل وعلا عن سارة أنها كانت تقف تخدم مع إبراهيم، قال الله جل وعلا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. موضع الإشكال كلمة ضحكت، فإن كلمة ضحكت الضحك إذا أطلق يراد به انفراج الفم عن الأسنان، الضحك المعروف الذي لا يختلف عليه اثنان. موضع الإشكال أن بعض العلماء كما نقل عن مجاهد وعكرمة وبعض السلف قالوا ضحكت هنا بمعنى حاضت، وأن الحيض من دلائل أن المرأة إذا حاضت تكون عرضة لأن تحمل، فقالوا إن المقصود بضحكت هنا حاضت. وهذا وإن قال به أئمة أجلاء لكن لا يوجد في اللغة فيما نعلم شيء يدل عليه، وحكيت بعض الأبيات ذكرها بعض العلماء في مواطنها في التفسير، لكن أئمة اللغة كأبو عبيدة والفراء وغيرهما من أئمة اللغة في اللغة قديما قالوا إن لا نعرف في لغة العرب أن ضحكت تأتي بمعنى حاضت، وإن نسب هذا أحيانا للشافعي، ونحن نقول الشافعي لأن الشافعي أصلا عاش في هذيل كثيرا وأخذ عنهم اللغة، فيبقى قوله في اللغويات له مكانته العلمية لأنه رحمه الله عاش في هذيل يأخذ عنهم اللغة، لكننا نقول لا يوجد في اللغة أن تكون ضحكت بمعنى حاضت. وقلنا دائما عندما يرد قول لابد أن تأتي ببديل، وإلا يبقى الكلام عائم ليس له مفهوم، فنقول إن المعنى والله تعالى أعلم الذي اختاره كثير من المفسرين، نقول أن سارة كانت واقفة بالخدمة مع زوجها، فلما علمت بهلاك قوم لوط سرت وفرحت فضحكت فأعطاها الله جل وعلا، والأصل أن البشارة حاصلة لكن جعلت ضحكها تمهيدا لها، فلما سر بنجاة المؤمنين نجاة لوط أبشرها الله جل وعلا بإسحاق، قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وتكلمنا عن موضوع إسماعيل وإسحاق هذا ليس مكانه، لكن نأتي لقضية أخرى وهي قضية حمل النساء. هنا قال الله فبشرناها بإسحاق، الحمل الذي تحمله المرأة إذا حملته في أول الأمر يصبح بشارة، وفي آخر الأمر ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب به بشارة.

هم، لأن النفاس مظنة الموت، النفاس مظنة الموت. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة، المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة. ولهذا قلنا إن أوله بشارة وآخره هم. وعند بعض العلماء كالمالكية مثلا، أظنها رواية في المذهب، أن المرأة إذا وصلت إلى 3 أشهر الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأن الإنسان إذا دخل في المرض المخوف ومرض الموت يقل سلطانه على ماذا؟ على ماله. ويبقى السلطان لمن؟ للورثة، يبقى السلطان للورثة. فلا يجوز للمرأة في آخر حملها وهي مظنة ولادة أن تتصرف في أكثر من ثلث المال، لأنها مظنة مرض مخوف حتى لا يتضرر الورثة من تصرفها. واضح؟ هذا من تعليق على قول الله تعالى: بشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. ثم نأتي إلى قول الله جل وعلا، وهذه القضية الثانية: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. القصة معروفة ولا حاجة للإعادة. أن بإجمال نقول أن الملائكة دخلت في صورة شباب حسان جميلين جدا إلى أبعد درجة عمدا، دخلوا على لوط بهذه الطريقة، فلما رأهم يعرف قومه قال الله سيء بهم، والحر لا يسيء بضيوفه لكن خاف عليهم، سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي سيكون فيه من المشاق ما الله به عليم، وقد وقع. قال الله: وجاءه قومه يهرعون إليه، يتسابقون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني أمر تعودوا عليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذا كله مفهوم لا إشكال فيه. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نقف عند قول الله على لسان نبيه لوط: هؤلاء بناتي. هذا الإشكال الذي نحاول أن ندفعه قدر الإمكان في هذا اللقاء. قلنا لما دخل القوم لوط لأذية الشباب اللي هم الملائكة في الأصل، لوط أراد أن يدفع هؤلاء عن ضيفه، فذكر 3 أمور. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هذه فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد لا تحتاج إلى الشرح. الذي يحتاج إلى الشرح قول لوط هؤلاء بناتي. أهل كثير من المفسرين يقولون إنه قصد بقوله هؤلاء بناتي بنات القرية، بنات القرية، وأنه أراد بالمعنى الحرفي أنه يتشفع لهؤلاء الرجال في أن يتزوجوا بنات القرية حتى يكون ذلك دفعا لهم عن الفاحشة. وقالوا إن النبي، أي نبي، يعني يعتبر كالأب لمن؟ لأمته. هذا حجة من قال أن معنى هذا القول، معنى هذه الآية، هذا الكلام، أن هؤلاء بناتي عائدة على من؟ على بنات القرية، وأن كلمة بناتي مردها إلى أن النبي يعتبر كالأب لأمته. هذا القول. قول آخر قالوا إن هؤلاء بناتي أراد بناته الذين عنده، بناته لصلبه، وهن أطهر لكم أراد أن يزوجهم بناته. واضح المسألة؟ ونحن نقول والله أعلم كلا هذين الرأيين صعب أن يقال به، لأن القرآن نزل باللغة على ما يوافق العقل، والكلام هذا لا يوافق اللغة ولا يوافق العقل، وسنقول الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. أما لماذا لا يوافق اللغة؟ فإن كلمة هؤلاء في اللغة تكون على الحاضر الشاهد للإشارة على الشيء الحاضر، ولا تكون على الشيء الغائب. كلمة هؤلاء لا تطلق على شخص غير موجود، تطلق على شخص حاضر، فانتفى بذلك القول أنه قصد من؟ بنات القرية. هذا الأمر الأول. وندفع كذلك بأنه لم أن النبي يعتبر كالأب للبنات المؤمنات، لكن لا يعتبر كالأب للبنات الكافرات، والقرية كلها كافرة إلا من كان في بيت لوط. الله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت من؟ هو بيت لوط. فلا يوجد في القرية أصلا أحد مؤمن حتى نقول إن لوط أبا له. واضح؟ القول الثالث وهو الذي نختاره والله أعلم.

وقد نسبه العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني إلى غير أحد، قال قال بي أجلاء المفسرين، ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء، أي أن هذا القول قول من نسبه الألوسي إلى أجلاء المفسرين لم يذكر أسماء، ونسبه ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء. وهذا القول يقول إنه قصد بناته عينا، وقصد أن يأذن لهم بالزواج أو بدون زواج أن يأتوا بناته، فيقول عاقل كيف يعقل أن نبي يعرض بناته لمن؟ لأهل فواحش. هذا من باب إقامة العذر وإقامة الحجة على المعاند، ومن باب علمه اليقيني أن هذا لن يكون، من باب العلم اليقيني أن هذا لا يكون. ونظيره، لأنه من أعظم الشواهد أن تأتي بالنظير، أعظم القرائن على صحة قول تأتي له بمثيل، نظيره أن سليمان عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح اختصمت عنده امرأتان في ابن لهما كل تدعي أنها أمه، فقال عليه السلام ائتوني بالسيف، ثم قال أنا أقطعه قطعتين وأعطي كل واحدة وصل، فقالت أمه الحقيقية لا تفعل أعطيه فلانا، تطلب نجاة من؟ نجاة ابنها. الشاهد من القصة أنه لا يعقل حتى لو وافقت المرأتان أن سليمان سيقطع من؟ سيقطع الطفلة، مستحيل. لكن هذا من باب العلم أنه لن يقع. نأتي للقصة، سنأتي بمثال آخر غير هذه القصة حتى تفهمها جيدا، لأن هو لا تأتي إلا بأسلوب عربي فصيح، والأسلوب العربي فصيح يعني يصعب تمريره. فنقول لو أن رجلا له خصوم أعداء ينتظر منذ مدة أن يظفر بهم، بينه وبينهم دم، وبينك وبين هذا الرجل علاقة متمودة، أنت وأبنائك ما بينك وبينهم خصومة، الخصوم هؤلاء جاءوا بيتك، فعلم هذا العدو لهم أنهم في بيتك فجاءوا، فلما دخلوا عليك البيت وأنت عندك هؤلاء الأضياف الذي يريدهم هذا الخصم ومعه مثلا سلاحه وأراد أن يقتلهم، فأخذت تذكره بالله وأنهم ضيفك وأن وكل ذلك لم يرتدع، فقلت له إذ كان ولا بد اقتلني وأبنائي بدلا منهم. من الناحية الشرعية لا يجوز أن يدعو الإنسان الناس إلى ماذا؟ إلى قتله ولا قتل أبنائه، لا يجوز. لكن هو ما قال هذا من باب يجوز أو لا يجوز، من باب أن يبين لهذا الخصم أنه أحرجه أمام من؟ أمام ضيوفه، وهو يعلم يقينا أن هذا العدو لن يقتله. لماذا لن يقتله؟ لأنه لن يستفيد شيء، لو قتل الرجل وأبناءه لن يستفيد شيئا، هو يريد خصومه. مثلها تماما لوط يعلم يقينا أنه لو عرض بناته حتى بالزنا على هؤلاء لن يقبلوا. لماذا؟ لأنهم هم لو أرادوا الزنا، لو أرادوا الزوجات كان ما جاءوا بيت من؟ ما جاءوا بيت لوط، كلهم متزوجون يستطيعون أن يأتوا الفاحشة كما يريدون، فاحشة الزنا، لكن هو يعرف أنهم لا يريدون هذا. ومما يدل على صحة هذا القول أنهم هم نفسهم أنفسهم عرفوا ذلك فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، كمن يقول أنه بأسلوب العام اليوم العبها على غيرنا، أنت تعرف أنه لا نريد بنات ولا نريد زواج، نريد هؤلاء لأنهم ذكران، واضح. لكن لوط عليه السلام أراد أن يبين لضيفه للملائكة، وأنا ما أدري أنهم ملائكة، أراد أن يبين لهم أنه فعل كل ما يمكنه ليدفع عنهم الفاحشة، واضح. هذا القول قلنا رجحه العلامة بن سعد في قصص الأنبياء، ونسبه الألوسي إلى أجلاء من أهل العلم، لكنه لم يذكر أسماء، وهو إلى ساعتنا هذه هو الذي نختاره، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا حل إشكال هؤلاء بناته ناطر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وبقية القصة تكلمنا عنها مرارا. ثم قال الله جل وعلا، ونأتي لقضية أخرى، قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. سنقف أولا نذكر طرفة حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ثم ندخل في القضية العلمية. الملك فيصل رحمه الله تعالى كان عنده مستشار اسمه رشاد فرعون، كان رجلا طيبا عاقلا صالحا، لكن هذا اسمه رشاد فرعون،
فالملك رحمه الله زار المدينة وأراد أن يزور الجامعة الإسلامية، وكان في الجامعة الإسلامية آنذاك يدرس العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وليس هذا خبرا ملفقا، أنا سمعته من عالم كان طالبا في الفصل آنذاك بأذني ورأيته بعيني. فجاء الملك غفر الله له ورحمه وزار الجامعة، صار يزور المحاضرات، فلما دخل على الفصل المحاضرة التي فيها الأمين الشنقيطي رحمه الله ويشرح، طبعا لما دخل الملك توقف الأمين عن شيخ الأمين رحمه الله عن الشرح والطلاب حاضرون، وكان في الملك معروف أنه تواضع وكان في الرجل علم، والملك يعرف أن هذا هو الأمين الشنقيطي العلامة المعروف. فأراد الملك رحمه الله أن يعرف مستشاره للشنقيطي، فقال هذا مستشارنا رشاد فرعون. فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله أعوذ بالله، الله يقول وما أمر فرعون برشيد وأنت تقول رشاد فرعون؟ فعكس المسألة وقال يعني أمره بمعنى الكلام غير اسمه. فهذه مما يذكرها العلماء كطرفة أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ربي على حفظ القرآن وعلى شرح القرآن، فيأتي عليه الأمر سجية ولا يحب أن يعبث أحد في القرآن. ويقال عنه رحمه الله أنه كان يدخل من باب معين في الحرم، فكان إذا دخل الحرم يضع يده في جيبه ويخرج ما تيسر ويضعها في يد البواب على الباب في الحرم ويدخل، ولم يكن الحرم طبعا بالأبواب الكثيرة هذه قليلا، يعني الشاهد يدخل من هذا الباب لأنه من الجهة سكنه وعلى هذا النحو. واعتاد هذا البواب أن يأخذ من الشيخ هذا المبلغ تقريبا في كل دخل، الشيخ يدخل بعد العصر ويجلس يدرس بعد العشاء. فدخل مرة وكان بجواره شخص يسأله، فالشيخ انشغل عن إعطاء المال للبواب، فالبواب غفر الله له والله إذا أراد منع شيء هيا أسبابه، قال للشيخ أدخل يدك في جيبك، الآية التي آية موسى. فامتعض الشيخ لأن أخذها على باب السخرية، وصار حتى لا يعطي هذا الرجل لعد ما عاد أصبح يدخل من ذلك الباب. فهذا حرم نفسه لأنه لم يعرف بإذن الله، طبعا كله بأمر الله، بشخصية الشيخ العلمية، وهذا يعني يرزقه رجل عاش حياته كلها للقرآن. وأنا قلت مرارا أنه كان لا يدرس إلا يعني كان يدرس التفسير رغم أنه يجيد أكثر العلوم، فقيل له ذلك فقال كل العلوم مردها إلى القرآن، وهذا أحد أسباب أننا نشرح كتاب الله. هذا حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. نأتي للقضية التي أردناها. قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. اللعنة أعاذنا الله وإياكم الطرد والإبعاد من رحمة الله. سنتكلم علميا وفقهيا وأصوليا حول كلمة اللعنة وما أمرها في الكتاب والسنة لاشتهارها بين الناس اليوم. اللعنة قلنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ويمكن أن نقول أن أحكامها ينقسم إلى ما يلي لمن أراد أن يكتب. الحالة الأولى لعن المسلم المصون، مسلم عادي، فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لعنه، باتفاق العلماء لا يجوز لأحد أن يلعنه. الحالة الأولى ماذا؟ لعن المسلم المصون. الحالة الثانية لعن الأوصاف العامة، لعن الأوصاف العامة، وهذا جائز بالاتفاق، مثل أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا يسمى لعن ذوي الأوصاف العامة وهو جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة لعن ذوي الأوصاف الخاصة، لعن الأوصاف مو ذوي، لعن الأوصاف الخاصة، تقول لعن الله آكلي الربا، لعن الله السراق، لعن الله من يلعن والديه، فهذا جائز جاءت به السنة. تلعن الشخص ولا الوصف؟ الوصف. هذه كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الرابعة لعن الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، فهذا جائز كلعن أبي جهل ولعن فرعون، هذا كله جائز، لعن الكافر الذي مات على الكفر. الحالة التي بعدها لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، فهذا ينظر فيه،
فإن كان غالب الظن أنه مات على الكفر فيلعن وتركه أولى، وإن كان غالب الظن أن لا ندري مات على الكفر أو مات على الإيمان فإننا نتوقف في ماذا؟ في لعنه. واضح؟ ترى هذا لماذا وهم مهم؟ لأن تطبقه في حياتك العملية. واضح؟ فالكافر الذي لا يوجد دليل على أنه أسلم ولا يوجد قرينة على إسلامه يلعن إذا مات على الكفر، لكن من كان هناك قرائن أو شبهات حول أنه أسلم لم يسلم توقف الناس فيه فالأصل أن لا يلعن أو تتوقف عن لعنه احتياطا. الحالة الخامسة أو السادسة، لعن الكافر المعين الحي. لعن الكافر المعين الحي مثل لعن شارون، يجوز أو لا يجوز؟ وإن كان شارون هذا الدين، وأنا لعنته مرة في محاضرة، لكن الكلام العلمي غير الكلام العاطفة. الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فجاء الله بقيد هنا هو ماذا؟ وماتوا وهم كفار. فمن لعن كافرا معينا أبطل القيد ماذا؟ القرآني. أبطل القيد القرآني، وهذا قول جماهير العلماء. ونقل عن أبي بكر بن العربي المفسر المعروف كتابه أحكام القرآن، نقل القول بأنه يجوز لعن الكافر المعين على اللي بيلعن شارون على ذمة أبي بكر بن العربي يلعنه. يقول يجوز لعن الكافر المعين، لكن الأدلة التي قالها غير صحيحة. أتى بحديث أن سلم لعن عمرو بن العاص أيام كفره، لكن الحديث ضعيف جدا ولم يقل أحد بصحته، ولذلك هو أصلا وقع في المسألة. قال وروي، ومنكم يعرف مصطلح الحديث، أنه كلمة روي يؤتى بها صيغة ماذا؟ صيغة تمريض، يؤتى بها لضعف الحديث، هو أراد أن يفر منها، لكن لا يوجد دليل. والقرآن حكم، والله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقلنا إنه في أمور لا يقتدى بالأنبياء فيها، إذا كان النبي يعرف عن طريق معين لا تعرفه أنت. واضح؟ فنقول إن لعن الكافر المعين قول أهل الأكثر وأهل العلم على أنه لا يجوز لعنه إلا إذا مات على الكفر، لأن الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما دام قلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين، فمن باب أولى لا يجوز المسلم ماذا؟ العاصي المعين. لا يجوز لعن المسلم العاصي المعين، هذه ناحية. الناحية الأمر الثالث والجهة الثانية من الكلام حول اللعنة، أن المؤمن ينبغي عليه أن يفر من اللعن قدر الإمكان، فلا يعود نفسه على اللعن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي الدرداء وهو صحيح، إن العبد إذا لعن تصعد اللعنة إلى السماء، تسد أمامها أبواب السماء، ثم تعاد إلى الأرض فلا تجد لها مساغا، فتلتفت يمينا وشمالا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم تذهب إلى من لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت للذي لعن. إذا لعن أي شيء، ويؤيده كذلك ما في سنن أبي داود حديث صحيح أن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف كان صديقا لرجل يقال له أبو عمير، فذهب عبد الله بن مسعود لزيارة أبي عمير فلم يجده، فأدخلته أم عمير زوجة أبي عمير، أدخلت عبد الله بن مسعود الدار، فدخل زي ما يقول الناس اليوم في المجلس. وبينما هو ينتظر صاحبه، ينتظر أخاه، صاحبه ينتظر أخاه، سمع امرأة أبي عمير تقول بعد أن بعثت جارية لعنها الله أبطأت علي. ماذا فعل ابن مسعود؟ خرج من البيت وجلس خارج الباب ناحية عن البيت، فجاء أبو عمير، حديث صحيح في سنن أبي داود، فجاء أبو عمير فوجد ابن مسعود خارج الدار، فقال ما منعك أن تدخل بيت أخيك؟ قال قد دخلت، ولكني سمعت امرأتك تلعن جارية لها أبطأت عليها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا خرجت من في، يعني فم، من في قائلها تذهب إلى من لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى من لعن. فقال ابن مسعود فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة. ما معنى السبيل؟ طريق. فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة، ما حبيت أجلس في البيت،
حتى لا تمر اللعنة ولا يعرف أنه ما ليس له فيها ناقة ولا جمل، لكن قال كرهت أن أكون في طريق اللعنة فخرجت من البيت. فاللعن لا يجوز أبدا أن يكثر الإنسان منه. كذلك ثبت أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف استضاف أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها، فسمعته في الليل وهو في قصره يلعن، فلما أصبحت قالت له إنني سمعتك تلعن بعض خدمك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. كذلك مما يعضد هذا أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في عيد فطر أو أضحى كما في حديث أبي سعيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام يوجه كلامه إلى النساء: معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة قالت بما يا رسول الله؟ قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكفرن العشير يعني تنكرن حسنات الزوج عليكن. لكن نحن لنا الشاهد في الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكن تكثرن اللعن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من اللعن سبب من أسباب دخول النار. العاقل ينبغي عليه أن لا يلعن شيئا لا دابة ولا غيرها، ويكثر من البعض عفى الله عنه وعنهم لعن أبنائه وهذه أشد، وإنما الإنسان يحفظ لسانه فلا يلعن إلا اللعن العام إذا اضطر إليه، كما قلنا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذبين. كذلك من قواعد العلم أن الإنسان لا يأتي مثلا لشخص يعمل في بنك ربوي فيحكم على هذا الرجل بأنه ملعون، هذا لا يجوز. تقول لعن الله آكل الربا، حذر الله صلى الله عليه وسلم من أكل الربا وقال لعن الله آكل الربا، لكن لا تحكم على شخص بعينه أنه ملعون، واضح؟ هذا لا يجوز شرعا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، أجيء له بصحابي قد شرب الخمر فلما لعن قال لا تلعنوه فإني ما علمته إلا محبا لله ورسوله، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب الخمر، هذا واضح. طبعا اللعنة تختلف وقوعها على آكل الربا وعلى السراق وعلى الزناه وعلى أمثاله ممن لعن الله ولعن رسوله ليس كوقوعها على من على أهل الكفر، وما ذكر ملعون في القرآن أكثر من فرعون عياذا بالله، كما في هذه الآية وقال الله جل وعلا في القصص وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، نعوذ بالله جل وعلا من موارد لعنة. سنذكر على سبيل الإجمال من لديكم الآن بعض من لعنه الله ولعنه رسوله. لعن الله شاهد الزور، نعم، قائل الزور، الراشي، المصورين، غير منار الأرض، النامصة، الواصلة، المستوصلة، من ذبح لغير الله، شارب الخمر، لعن الله من لعن والديه، لعن الله آكل الربا، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا، وهذا كثير كلها داخلة في اللعن. وهذه كلام الشرعي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله لتحفظه أنت تمليه علي واحفظه أنا أمليه عليك، وإنما قاله حتى نطبقه ونعمل به كما أمرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى آية أخرى، قال الله جل وعلا وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي يوم القيامة، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الإشكال أي إلا ما شاء ربك، هذا موضوع الإشكال. هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة، ذكر منها أبو العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية أكثر من 8 أقوال وغيره من المفسرين، وسردها الألوسي في روح المعاني وغيره من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنها كلها أجوبة متكلفة لا تستقيم، وإنما نختار الذي نراه صوابا كرأي واحد. نقول إن هذا القول من ربنا جل وعلا إلا ما شاء ربك المراد به بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أن يكون ذلك واجبا على الله، المراد به بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أن يكون
هذا واجب على الله. أما ما ذكره العلماء كقولهم إلا ما شاء ربك، يعني مدة بقائهم في أرض المحشر أو مدة بقائهم من العصاة أو مدة بقائهم في الحساب وأمثال ذلك، فهذا كله صعب القول به، حتى من نقله قال هذا أمر لا يستقيم. وإنما نقول إلا ما شاء ربك، بيان أن المسألة مطلقة لمن؟ لله جل وعلا، والله قد أخبر، والقرآن فيه محكم وفيه متشابه، ويرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وقد أخبر الله في أكثر من آية محكمة أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل النار خالدين فيها أبد الآباد عياذا بالله، وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد. قال الله عطاء غير مجدود. ما معنى غير مجدود؟ أي غير مقطوع، لا ينقطع لا ينتهي. وهذا أمر أجمع الناس عليه، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الجنة قال لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، فهم خالدون فيها كما قال الله جل وعلا. فهذا هو الحق، أن أهل النار خالدين فيها وأهل الجنة خالدين فيها. أما قول الله إلا ما شاء ربك، فبيان أن هذا الأمر غير ملزم على الله تبارك وتعالى، دفع توهم أن يكون واجبا على الله، ولبيان أن الأمر كله يرجع إلى قدرته ومشيئته وأمره ونفوذ ذلك منه تبارك وتعالى. الذي يعنينا بعد هذا كله أن الله جل وعلا قال وأقم الصلاة، الآية الأخيرة، طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية قدمنا في المقدمة أنها آية مدنية، والمقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله أهل العلم وقع من رجل من أحد المسلمين في المدينة أمر يتعلق بالنساء دون الزنا، قبل أو ضم ما أشبه ذلك، امرأة محرمة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه تائبا نادما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم أنزل الله عليه هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم أين الرجل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال صليت العصر معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم تلا هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن كلنا ذو خطأ، ولا يخلو إنسان من معصية، ولا يذهب السيئات مثل الحسنات، وكل بني آدم الخيرون منهم يريدون التوبة، فإن أقبلت على الله جل وعلا وأنت تريد التوبة وغسل ما كان من الذنوب فإنه لا يغسلها ويذهبها مع الاستغفار والتوبة أعظم من كونك تكثر من ماذا؟ من الحسنات، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين وأعلم بخلقه إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فسرته السنة. فالحج يقول عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فالإنسان يكثر من عمل الصالحات كلما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا كفيل برحمة الله أن يذهب السيئات ويطهر قلبك، ولا بد من الميزان، فمن كثرت حسناته ترجح لسيئاته. إذا وقعت منك خطيئة أحسست فيها بالندم، فليس الحل أن تخبر بها زيدا أو عمرا، وإنما الحل أن تكثر من فعل الخيرات. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وقال على ما نعطي الدنية في ديننا، فكأنه أغلظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر نفسه فما زلت أعمل لذلك اليوم، يعني أكفر عن تلك الخطيئة بأنني أكثر من الصلاة والصيام والصدقة رجاء أن يغفر عني ذنب ذلك اليوم. واضح؟ فالمؤمن الذي يتبصر بالقرآن ويعمل به يأخذ بهذه الأمور يكثر من الحسنات رجاء أن يغفر الله جل وعلا له، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما أردنا التعليق عليه في لقاء الليلة، ثم نقف على أسئلتكم. يقول قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، أليس هناك ترادف بين قول الله يا أرض ابلعي ماءك وبين قوله وغيض الماء؟ واضح السؤال؟ السائل يقول الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء، يقول ليس هناك ترادف، يعني الكلام واحد في قوله تعالى يا أرض ابلعي ماءك وغيض الماء. ومن المعلوم، هذا كلام السائل، أن أمر الله لا يكون فيه تكرار. هو نعم ليس فيه تكرار، وإنما المعنى كالتالي، نحن قلنا
في اللقاء الماضي إن الأرض أخرجت ما عندها من ماذا؟ من ماء، والسماء أمطرت ماء. فقول الله جل وعلا يا أرض ابلعي ماءك، أي ماء الذي أخرجته؟ بقينا في أي ماء؟ في ماء السماء، هذا الذي قال الله عنه وماذا؟ وغيض الماء. واضح؟ ما بلعته الأرض الماء الذي خرج منها، لأن الله قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقال فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فالتقى ماءان، ماء السماء وماء الأرض. فقول الله ابلعي ماءك عائد على الأرض في الماء الذي أخرجته، وغيض الماء في الماء الذي نزل من ماذا؟ من السماء. فيصبح بهذا لا تكرار في الآية. هل يجوز للزوجة أن تستضيف، هل أخذها من الحديث، صديق زوجها في غيابه حتى يحضر، وخاصة في زماننا هذا؟ هذا مرده إلى أمور كثيرة. فإن كان في البيت أطفال وخدم كبيوت العرب قديما فهذا لا حرج، أما إن لم تكن إلا الزوجة لوحدها فلا قطعا، لأنه حيحدث نوع من الخلوة، وهذا لا يعقل، خاصة في الشقق أو في الفلل البعيدة، هذا كله لا يجوز، لأن هذا ما ظن شبهة وما ظن تهمة، ولا يفعله عاقل، لأنه يدفع يعني يفتح باب شر عظيم، حتى لو لم يحصل شيء ويأتي الزوج يدخل في قلبه ما الله به عليم. لكن كلام العرب أول كانت يعني خيام أو بيوت فيها خدم وغلمان وعبيد وجواري وإماء يدخلن ويخرجن، فالأمر منتفن. إذا كان الأمر كذلك فنعم، كمثلا الإنسان يدخل على رجل من أهل الثراء عنده خدم وحشم، ترد عليه زوجة صاحبه بالهاتف وبالانترفون تقول له تفضل، فيدخل المجلس وهي في الدور العلوي، ويأتي أبناءه ويأتي خادمة تخرج وطفل يذهب وسائق يأتي ويذهب، هذا كله لا حرج فيه، فتقدر الحالة بقدرها والله أعلم. يتكلم عن أحد المشايخ يقول بعض العلماء يحذر منه ما إلى ذلك، أنا لا، هذا بيت الله نتكلم فيه بما ينفع الناس. وذكر الشيخ عايض القرني، الشيخ عايض القرني لا نعلم عنه إلا خيرا، وكونه يخطي ويصيب، كل الناس يخطئون ويصيب ولا يخلو أحد من خطأ، لكن الشيخ من أهل السنة معروف بفضله، ولا نعلم عليه، والله تعالى أعلم، أمر يقدح في دينه أو في علمه أو في عقيدته. وأما كونه يخطي فكلنا يخطي ويصيب، لا يوجد أحد لا يخطي ولا يصيب. وأنت عندما تسمع لصالح أو لزيد أو لعمر لا يعني ذلك أن أنت ملزم بما يقول، خذ من كل إنسان ما ينفعك منه ودع الباقي لغيرك. يقول أنا شاب من الله علي بالاستقامة على هديه وشرعه وظاهري ظاهر الصالحين، ولكن لدي ذنب وعاوده بين فترة وأخرى وأخشى أن يهلكني، فيا شيخ أصبحت أفكر بالانتكاس لكي لا أكون منافقا أخدع الناس بظاهري وباطني مخالف للظاهر، أنا بين أظهركم الآن، فرجاء يا شيخ لا تردي سؤالنا بعد الدرس لعل غيري نستفيد سواء كانت مشكلته مثلي أو لا. وأنت لم تذكر المشكلة حتى نقارنها بغيرك، لكن إن كان ليس عليك حرج ممكن أن تقابلني لوحدك إذا استطعت. يقول ما سبب أو لماذا آية سورة هود كلها مكية إلا واحدة مدنية وجزاكم الله خيرا؟ نحن قلنا إن القرآن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني، فالأكثر آيات القرآن هود نزلت في مكة، فلما نزلت هذه الآية واقم الصلاة طرفي النهار التي ذكرناها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ضعوها في موضع كذا في موضعها الذي هي فيه اليوم، فأصبحت بذلك مدنية. ما حكم قولهم الله وكاتبها بالكاف؟ جئت تكتب سؤال انتبه كيف يقرأه قائله، وكاتبها الله أنا أنطقها بما أريد لا بما كتب، الله يقطعها وكتبها بالكاف، واضح؟ طبعا لا يجوز، فهمتم؟ هو كتب سؤال أنا أقرأها بما أريد الله يقطعه، هو كتبها بالكاف، طبعا لا يمكن أقرأها وإيش وهي بالكاف، يعني كمان يدعو على نفسه، هذا يدعو زيارة للواسطة نفعل إن شاء الله. هذا يقول وجه الشباب بقفل الجوالات، أظنهم يفعلون ذلك لكن أحيانا ينسون. يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا، من هم الأعراب؟ طبعا هنا الآية يقصد بها من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة، من سكن البادية ورفض الترحال ويتنقل هذا يقال له أعرابي، لكن اللي يتنقل ليس له لا يدخل المدن هذا أعرابي، لكن ليس كل أعرابي مذموم. قال الله ومن الأعراب ماذا؟ من ينفق، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. الذي يستشهد بالقرآن يستشهد به كاملا. يقول لماذا قال الله المطففين كلا إن كتاب الأبرار في عليين وعليون، ما الفرق بين عليين وعليون؟ من يجيب؟ عراب، هي عليون هي عليين لكن جاءت مجرورة وجاءت مرفوعة.
يقول إلا ما شاء ربك، كان العرب يقولونه للشيء الدائم غير المنقطع، ما رأيك بهذا القول؟ هو يؤدي نفس المعنى لكن لا أعلم دليلا على أن العرب كانت تقوله. يقول أرجو أن تعيدوا أنواع اللعن بالأمثلة. قلنا لعن المسلم المصون لا يجوز اتفاقا، واللعن الأوصاف العامة لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكافرين هذه اثنين، ثم قلنا الأوصاف الخاصة لعن الله آكل الربا، لعن الله السراق، لعن الله شارب الخمر هذه ثلاثة، ثم قلنا لعن الكافر الذي مات على الكفر تحقق موته على الكفر هذا جائز، ثم قلنا لعن الكافر الذي يشك في كفره هل مات على الكفر أو مات على الإسلام، الأفضل التوقف إلا إن كانت هناك قرينة على أنه مات على الكفر فيلعن، وإن كان اختلف فيه هل مات على الإسلام أو غيره فالأحوط عدم لعنه. ثم قلنا لعن الكافر المعين الحي، فقلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي لأن الله جل وعلا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فماتوا هم كفار قيد لا يمكن تركه. ثم قلنا لعن المؤمن العاصي لا يجوز من باب أولى المعين، إذا كنا قد لم نجز لعن الكافر المعين. هذا يقول أرجو أن ترد على السؤال لصاحبه، يقول فكر أن انتكس ربما لأني لا أستطيع أن يقابلك. أي لا، أنا أقول لا يخلو أحد من معصية كائنا من كان، وهذه من طرائق دخول الشيطان على بني آدم أنه يقول أنه هذه المعصية ماذا ستتركها، لا يوجد شيء لا يمكن تركه، وإن قدرنا أنك لم تستطع تركه على الأقل في الفترة الآنية الفترة الحالية، كما مثلا يبتلى بالنظر إلى النساء وهو شاب ولم يتزوج هذا لا يكون سببا في الانتكاسة، وإنما يستغفر كلما وقع منه هذا الشيء حتى يتزوج، هذه مرحلة. فإذا أكثر من الصلوات في الحرام والصيام والاثنين والخميس وأمثالها تكفر تلك الخطيئة، وإذا صدق مع الله جل وعلا يصدقه الرب تبارك وتعالى. شكر الله لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سالوا
1: يا حبيب الله
2: الله الله.
0: وأرجو الذي وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله
2: الله.
0: فسبحان من تأمل

حميم عظيم.

0: عظيم رحم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم.
1: من روائع المصحف المجود.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
3: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس أسماء الله الحسنى. قبل أن نبدأ باسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم القهار، الغفار والقهار، لا بد من وقفة قليلة عند حقيقة ثابتة في الإنسان، وهي أن الإنسان آتاه الله قوة إدراكية تتمثل بحواسه، وتتمثل بفكره، وتتمثل بقلبه. فالحواس تشعر، والفكر يدرك، والقلب يعقل. الحواس الخمس مشتركة بين الإنسان وغيره من المخلوقات. هناك حيوانات ترى وتسمع وتدرك ببعض الحواس التي وهبها الله إياها المحيط الخارجي، ولكن الإنسان وحده ميزه الله بالفكر، ويسميه بعضهم العقل، ولا خلاف في ذلك، هذا خلاف لفظي. هذا الذي في الجمجمة هو الفكر، وربنا عز وجل أشار إليه في آيات كثيرة، قال إن السمع والبصر والفؤاد، إذا جاء الفؤاد مع السمع والبصر فهو الفكر، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأعطى الله الإنسان قلبا يعقل به، والدليل قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. الآن ما الفرق بين الإحساس والإدراك والعقل. الإحساس أن ترى الضوء بعينك، أو أن تسمع الصوت بأذنك، أو أن تشم الرائحة بأنفك، أو أن تشعر بالحرارة بجلدك، هذا هو الإحساس. ولكن قد يضع طفل يده على أفعى يرى لها ملمسا ناعما، يروق له منظرها، يروق له ملمسها الناعم وهي أفعى. لو كان في سن أكبر وعرف ما هي الأفعى لكان له موقف آخر. إذن هو رآها بعينه ولمسها بيده وما أدرك حقيقتها. إذن فرق بين الإحساس والإدراك. الإدراك عن طريق الفكر، ممكن أن تقرأ مقالة عن مضار التدخين وتدخن. الإدراك أحياناً لا يكفي للابتعاد عن الشيء، لكن في بعض الحالات إذا وصل الإدراك إلى درجة عقل القلب أبعاده عندئذ تكف عن هذا العمل. إذن الفرق الدقيق بين العقل وبين الإدراك هو أن الشيء إذا كان ضاراً وابتعدت عنه معنى ذلك أنك عقلته. قد تدرك ولا تتخذ موقفاً، أما إذا عقلته لا بد من أن تتخذ موقفاً من هذا الشيء. دائماً مع العقل في موقف عملي، مع العقل في موقف عملي، مع الفكر في إدراك، إدراك قناعة. الإنسان أحياناً يتحرك شهواته لا قناعاته. لا، معظم الناس يعرفون الحلال والحرام لأن الحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام بين، الحلال بين والحرام بين، يعرفونه بعقولهم، يعرفونه بفطرتهم، يعرفونه بدروسهم بما يلقى عليهم من خطب ودروس. فلماذا يفعل الناس الحرام؟ لأنهم ما عقلوا خطورته. إذن الحواس تشعر تحس، والفكر يدرك، والقلب يعقل. المعول عليه هو القلب، يعني حينما تأخذ موقفا عمليا معنى ذلك أنك عقلت الحقيقة. الدليل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني هذا المؤمن إذا ادعى الإيمان وأعلن أنه مؤمن ولم يأخذ موقفا عمليا فليس بمؤمن. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. دليل آخر: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان لا يمكن أن يسمى عاقلا إلا إذا ترجمت أفكاره إلى ممارسات، إلا إذا ترجمت أفكاره إلى سلوك، إلى مواقف. فالذي ينجي الإنسان يوم القيامة لا قناعاته ولكن تصرفاته وانضباطه والتزامه واستقامته وفعله وتركه. إذن بالحواس نحس، بالفكر ندرك، بالقلب نعقل. هذه الحواس وذاك الفكر وذاك القلب هما القوة الإدراكية في الإنسان، هذا الجانب الإدراكي. والإنسان لو أغفلنا جانبه الإدراكي لصار بهيمة من البهائم. الإنسان لولا العلم لكان كالبهيمة تماما. الاسم اليوم اسم الله القهار. الحقيقة الثانية التي أتمنى عليكم أن تعقلوها هو أن العلم في الإسلام ليس هدفاً لذاته، العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، يعني تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. بجوز يحصل انحراف في طلب العلم فيصبح العلم هدفا بذاته، بجوز يحصل مبالغة، أما المؤمن دائما يرى أن العلم لذاته غير مطلوب، ولكن العلم مطلوب لغيره، يعني تتعلم من أجل أن تفعل، من أجل أن تطبق. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. وفي حديث آخر: كل علم وبال على صاحبه ما لم يعمل به. في ضوء هاتين المقدمتين، الإنسان في قوة إدراكية تتمثل بالحواس وبالفكر وبالقلب، والعلم في الإسلام ليس هدفاً لذاته بل هو وسيلة لتطبيق منهج الله عز وجل. والحقيقة الثالثة هو أن في الإنسان جانب انفعالي، في جانب إدراكي، في جانب انفعالي، وفي جانب مادي. الجانب المادي هو والحيوان سواء، الإنسان يأكل والحيوان يأكل، والإنسان يتعب وينام والحيوان يتعب وينام، بل إن أكثر الحيوانات تتفوق على الإنسان في بعض الخصائص. الآن اسم القهار مر معنا سابقا أن الله عز وجل أن أسماءه الحسنى لا تتغير في مستوياتها، يعني الإنسان أحيانا يكون معه معلومات محددة فبيعالج مريض في ضوء معلوماته، بعد ما أخذ شهادة أعلى أصبحت معالجته أدق في ضوء ما كسبه من علم جديد، فكلما ارتقى علمه ارتقت مستوى معالجته. إذا انطبق هذا على الإنسان فإن هذا لا يجوز أن ينطبق على أسماء الله الحسنى، يعني أسماء الله الحسنى لا تفاوت فيها، فكيف يأتي اسم غير مبالغ به كالقاهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده؟ قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن وردت قاهر ووردت قهار، فكيف نوفق بين أن الله عز وجل أسماؤه لا تتفاوت، وبين أن يأتي اسم غير مبالغ به واسم مبالغ به؟ هنا المشكلة. قلت لكم من قبل أن الإنسان إذا أكل طعاما يسمى آكلا، لا يسمى أكولا إلا إذا أكل وجبة كبيرة جدا، أو إذا أكل مجموعة من الوجبات. إذا المبالغة تكون تارة بالنوع وتارة بالعدد. فأسماء الله الحسنى إذا وردت بصيغة المبالغة فالمقصود منها التكرار وليس النوع، لأن مستوى أسماء الله الحسنى لا تتبدل. الإمام أبو حامد الغزالي قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني يقصد أنه ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، يعني الله عز وجل حكيم في خلق النملة وفي خلق المجرة، حكيم في خلق أصغر المخلوقات وفي خلق أكبرها، عليم في كل شيء. أسماؤه من حيث المستوى ثابتة لا تتبدل، فإذا تبدلت فبحسب المخلوقات لا بحسب الخالق، ولكن إذا ورد اسم مبالغ به فهو لمبالغة التكرار، يعني الإنسان أحيانا بيحارب عدو ويقهره، أما عدو ثاني ما تمكن، عدو ثالث ما تمكن. إذا ربنا قال واحد القهار يعني كل المخلوقات مقهورة بالنسبة إليه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، أي على وزن فعال، وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، هذا مغزى قصة سيدنا يوسف. هذا المغزى موجز، القصة بأكملها في تفصيل هذا المغزى. من يأتيني بقصة أخرى يتجلى فيها اسم القهار؟ سيدنا موسى مع فرعون، فرعون الذي أراد أن يذبح أبناء بني إسرائيل جميعا ليمنع رؤيا رآها وهي أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، فالله عز وجل قهره بأن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في بيته. والحقيقة كل أفعال الله عز وجل تصدر عن أسمائه، كل أفعاله تصدر عن أسمائه، أو أن أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها، أفعاله كلها فيها أسماؤه كلها. وهذا ما يدعو إلى تفسير بعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير مفرد، وبعض الآيات التي ورد الحديث فيها عن ذات الله بضمير الجمع. إنا نحن نحيي ويميت ونميت، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا تارة يأتي التعبير عن اسم الله مفردا، وتارة يأتي جمعا. إذا جاء مفردا فللتعبير عن ذات الله، وإذا جاء جمعا فللتعبير عن أن أسماء الله الحسنى، إلى أن أسماء الله الحسنى جميعها واردة في أفعاله. ونحن لما منقسم أن الله عز وجل لطيف وسميع وبصير وقدير وغني وقوي وحكيم، هذا تفصيل دراسي مدرسي. أما الأسماء متداخلة في بعضها فبعضا، لكن أحيانا ربنا عز وجل يجمع الأسماء في أسماء موجزة. مثلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال صفة تشعر بالعظمة، والإكرام صفة تشعر بالعطاء. فأنت في حياتك اليومية قد تتعامل مع إنسان تعظمه ولا تحبه، وقد تتعامل مع إنسان تحبه ولا تعظمه، والبطولة أن تجمع بين التعظيم والمحبة. فربنا عز وجل بقدر ما هو في جلال ورفعة وعظمة وعلو شأن وكبرياء وجبروت وقهر وقدرة وغنى، بقدر ما هو رحيم لطيف ودود كريم عفو غفور. في أسماء متعلقة بالجلال، في أسماء متعلقة بالإكرام، وقد وردت هذه الأسماء في آيتين: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية الثانية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أحيانا في موضوع الاستقامة ربنا عز وجل يذكر اسمين فقط، مثلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار من كل أسمائه القدرة والعلم، لأنك لن تستقيم على أمره إلا إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. في موضوع الاستقامة أنت بحاجة إلى أن تؤمن باسمي العلم والقدرة. من أجل أن تستقيم وأن تعظم لا بد من أن تؤمن بذي الجلال والإكرام. إذن اسم القهار إما أن يرد مباشرة وهو القاهر فوق عباده، لمن الملك اليوم؟ فيقول الله عن خلقه: لله الواحد القهار. يعني في آية دقيقة جدا يقول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. فالإنسان بيعجب، هذا كلام الله. فلما ربنا يقول ألا إلى الله تصير الأمور، طيب أين كانت؟ بيد من كانت؟ معناها المعنى المخالف أو المعنى المستنبط السلبي من هذه الآية أنها لم تكن بيده من قبل والآن أصبحت بيده. إذا قلنا صار الأمر في هذا الموضوع إلى زيد، يعني زيد لم يكن الأمر بيده من قبل. ولكن المفسرين يقولون الحقيقة أن معظم الناس في عمى، عامة الناس يرى زيد وعبيد وفلان وعلان، الأمر بيد فلان، الأمر بيد الجهة الفلانية، الأمر بيد القوة الفلانية، صاحب القرار فلان، صاحب المتغيرات فلان، فلان يفعل، فلان إذا رضي عنك رفعك إلى السماء، فلان إذا غضب عليك جعلك في أسفل سافلين. هذا كله شرك، هذا وهم الأعمى. لكن يوم القيامة جميع المخلوقات يروا أن الملك لله الواحد القهار. ولكن في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن، في الدنيا لا يرى هذه الرؤية إلا المؤمن، بل أما في الآخرة فهذه الرؤية عامة شاملة. إذن القهار ورد هذا الاسم بآيات بشكل صريح، وهو القاهر فوق عباده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا الاسم ورد بشكل غير مباشر، وقال: والله غالب على أمره، يعني أمره هو النافذ. الحديث القدسي الذي تعلمونه فيما أذكر، حينما قال الله عز وجل: عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. معروف الحديث، الفقرة الأخيرة منه: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هذا الحديث أيضا القدسي يعطي معنى القهار. أمر الله هو النافذ، الأمور تدور وتدور. هناك أشخاص يقرؤون بعض الكتب يقول لك: أخي هذا مخطط يهودي، اليهود بشر يخططون يمكرون، من أخبث خلق الله، مكارون خداعون، ولكن الفعل ليس إليهم، الفعل فعل الله. فإذا آمنت بأنهم فعالون وأن كل ما يجري في العالم من تخطيطهم لقد ألهتهم وأنت لا تدري. لكن أحيانا يقع في الأرض شيء مما خططوه، يعني الله عز وجل يستخدم نيتهم الخبيثة في تأديب بعض العباد، هذا شيء وارد، بدليل قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأنت حينما تقول فلان أو علان أو زيد أو عبيد وقعت في الشرك وأنت لا تدري. والصواب أن تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآن القهر في اللغة يعني الغلبة، قهره أي غلبه، أو صرف الشيء عن طبيعته على سبيل الإلجاء، يعني صرف الشيء عن طبيعته، طبيعته قوي فأنت قهرته وجعلته ضعيفا. إذا صرفت الشيء عن طبيعته على وجه الإلجاء فقد قهرته. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. ودائما وأبدا هناك أسماء إذا سمي الإنسان فيها فهي صفة ذم، وإذا كانت من أسماء الله فهي اسم من أسماء الله الحسنى. ما معنى ذلك؟ المتكبر، يعني المتكبر القوي والغني إن لم يكن متكبرا فصفته صفة ذم. قلت لكم من قبل أنه إنسان بحاجة لمساعدة فتوجه إلى إنسانين، الأول غني ممتلئ مليء والثاني فقير، توجه إلى الفقير فقال له أنا أعطيك أنا أمنحك، هذا لا يملك شيئا، كذب عليه. فلو قال أنا يا أخي لا أملك شيئا أنا فقير، الكمال بحقه أن يكون صادقا. أما لو أن القوي قال لك أنا لا أملك شيئا أنا ضعيف وهو يملك وبإمكانه أن يعينك، إذن وقع في النقص. فالمتكبر يعني إذا لجأ إليه العباد يعطيهم كل حاجاتهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والقهار فعال، مبالغة من القاهر، فيقتضي تكثير القهر، تكثير النوعي لما العددي التكثير النوعي لا يليق بحضرة الله تعالى. يا ترى اسم القهار من أسماء الذات أم من أسماء الأفعال؟ كلكم يعلم أن لله عز وجل أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. العلماء قالوا القهر قدرة على وصف مخصوص، كما أن الرحمة إرادة على صفة مخصوصة، والقاهر هو القادر على منع غيره أن يفعل بخلاف ما يريد. فالقهار يكون من أسماء الذات أو من صفات الذات، يعني صفة في الله عز وجل في ذاته، قدرة على نحو مخصوص يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون، يعني مشيئته هي النافذة. والكلام الذي معروف أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والاسم القهار له علاقة وشيجة باسم بالتوحيد الذي كما يقول العلماء ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أما إذا قلنا إن القهار هو الذي يمنع الآخرين من الجري على وفق إرادته، بهذا التفسير يكون اسم القهار من أسماء الأفعال. إذن اسم القهار إذا قلنا هو قدرة على نحو مخصوص من أسماء الذات، وإذا قلنا هو فعل يمنع الآخرين عن أن يفعلوا ما يريدون، هو إذن من أسماء الأفعال. القهار قال بعض المحققين إنه قهار للعدم، لا الشيء العدم ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله كان عدما فأوجده الله، فهو ممكن، وهذا الشيء الموجود بقدرة الله عز وجل لا يستمر إلا بقدرة الله. الآية الكريمة: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الشمس، السماوات والأرض، هذا تعبير قرآني عن الكون. الكون كله كواكب ونجوم ومجرات، الكون كله يتحرك. أولا الكون كله يتحرك، وإذا لم يكن يتحرك لأصبح الكون كله كتلة واحدة. والدليل أن هناك قوى التجاذب بين الكواكب والنجوم والمجرات والمذنبات، قوى التجاذب تقوم على أن النجم الأكبر يجذب الأصغر، وهذا الجذب يتناسب مع الكتلة ومع مربع المسافة. القانون معروف: جداء الكتلتين مضروب بمربع المسافة. هذه قوة الجذب. قوة الجذب لا ترى بالعين، كما أنك إذا جئت بمغناطيس ووضعته تحت طبق من الورق ووضعت فوقه مسمارا وحركت المغناطيس، المسمار يتحرك. إذا في قوة جذب. هذه قوى التجاذب التي أودعها الله في الكون. لو لم يتحرك الكون لأصبح الكون كله كتلة واحدة، يعني الكوكب الأكبر جذب الأصغر. ما الذي يمنع من جذبه، من جذب كواكب الكون ونجومه من أن تكون كتلة واحدة؟ حركتها، لأن الحركة دائما ينشأ عنا قوى نابزة. أمسك وعاء ماء وأدره هكذا، تستغرب أنت إذا كان السطل في الأعلى وفي ماء، لماذا الماء لا ينزل؟ لا، كثير في آلات أساسها القوة النابزة، تنشيف الألبسة عن طريق الدوران. أيام عصر الفواكه عن طريق الدوران، لما بدور الوعاء دوران سريع جدا في ثقوب، ماء الفاكهة يخرج، فمع الدوران ينشأ قوى نابزة. هذه القوى النابزة تكافئ القوى الجاذبة. إذا الكون لولا أنه يتحرك لأصبح كتلة واحدة. طيب، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. معنى أن تزولا يعني أن تنحرف عن مسارها. من الذي قهر هذه النجوم وجعلها تبقى على مسارها بدقة محكمة؟ هو الله عز وجل. إذن الله عز وجل قهار للعدم، يعني هذا الشيء اللي خلقه، خلقه من لا شيء، إذن هو أصله العدم، سبقه العدم وينتهي إلى فناء. كل شيء يسبقه العدم وينتهي إلى فناء فهو ممكن. أما الله سبحانه وتعالى

وجل عن هذا الممكن تجليه وإمداده ينعدم الممكن. هذا معنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام كل شيء في الكون بالله عز وجل، قيامه بالله. أول معنى من معاني القهر أن الله عز وجل قهر الممكن وجعله قائما، جعله مستمرا، جعله موجودا، جعله يعني يقوم بأعماله. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو ترك وحده لكان معدوما. فكأن جوهر الممكن أنه العدم، ولولا قدرة الله القاهرة في الممكن لما كان هذا الممكن موجودا. إذن الكلمة الدقيقة: كن فيكون، زل فيزول. فأنت وجودك بالله عز وجل في أي لحظة، والدليل لا وجودك. شوف الإنسان جهاز، أجهزته، دماغه 140 مليار خلية، الإدراك، الإحساس مثلا، الذاكرة، المحاكمة، التصور، التخيل، الغدد الصماء، كل هذه الأجهزة أساسها أن الله عز وجل يتجلى عليك. طيب متى ينقطع التجلي على الإنسان؟ عند الموت. وازن بين إنسان في أوج نشاطه يتحرك، يفكر، يحاكم، يتصرف، يرى، يسمع، يشم، يلمس، يأخذ مواقف، ينشئ مشاريع، يترك بصمات في المجتمع، وبين جثة هامدة. الفرق بين الجثة الهامدة وبين هذا الإنسان الممتلئ نشاطا وحيوية هو التجلي الإلهي، هو القهار. يعني الله عز وجل قهر المادة فجعلها تفكر وتسمع وتعقل وترى وتشم وتبصر وتمشي وتتحرك وتغضب وتفرح وتحزن. لو أنه إنسان وضع على ميزان قبل أن يموت بدقائق ومات، ما الذي يخسره عند الموت؟ ولا غرام. أين هذه القوة؟ هي قوة الله عز وجل، هذه الروح. إذن قال بعض المحققين: القهار للعدم والوجود، لأن الممكن لو ترك وحده لكان معدوما، فكأن ماهية الممكن تقتضي العدم، إلا أنه سبحانه وتعالى منزه يقهر هذه الحالة ويبدل العدم بالوجود. لا، مثلا الشمس، أيضا عمر الشمس 5000 مليون سنة، 5000 مليون سنة عمر الشمس. طيب هذا العمر المديد، الشمس طاقة، طيب هذه الطاقة ألا تخبو؟ في نحن عندنا مصدر طاقة لا يخبو؟ إن واحد ملأ خزان الوقود بعد 200 كيلومتر خلاص، إن جاء بمستودع للوقود لبيته بعد حين الدهر بينتهي، فكل شيء ينتهي. أما هذه الشمس من 5000 مليون عام لا تنتهي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال: إن أصغر كوكب في الفلك أضعاف جرم الأرض، ثم إن هذه الأفلاك مع ما فيها من الكواكب يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته معلقة في الهواء، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذه شرحت. بعض علماء يقولون بالحياة في 4 مواد أساسية، هي الماء والهواء والنار والتراب، وهذه كلها متنافرة، والله سبحانه وتعالى بقوته القاهرة ألف بينها. إذن من معاني قهره أنه ألف بين المتنافرات. يعني أنت ما تقدر تجعل البحر يحترق، هو البحر ماء لأنه، لكن ربنا عز وجل قال: والبحر المسجور، والبحر المسجور أسجر النار، بمعنى
أشعل

0: كيف؟ أنت بالماء تطفئ النار، لكن هذا الماء هيدروجين وأكسجين. الهيدروجين من أشد العناصر احتراقاً، والأكسجين من أشد العناصر مساعدة على الاحتراق. إذا لما تستشوي لحمة إيش بتهوي؟ بتحرك الأكسجين فوق الفحم بيزداد توهجه. أي تفسيرة؟ فالأكسجين يعين على الاشتعال، والهيدروجين يشتعل، والمحصلة ماء. تفضل. يعني ماء يطفئ النار. فالله عز وجل بقدرته أن يجعل من هذا البحر نارا يشتعل، ففي تنافر. فالله عز وجل من معاني قهره أنه يؤلف بين الأشياء المتنافرة، وهذه العناصر الماء والهواء والتراب والنار كلها متنافرة، ومع ذلك تأتلف في المخلوقات. شيء آخر، قال إن الروح جوهر لطيف روحاني نوراني، والبدن جوهر كثيف مظلم، وبينهما منافرة عجيبة، ومع ذلك أسكن الله الروح في هذا الجسد كمان بقهره. أحيانا إذا عندك معدن إذاك ما بيلتحم هذا الحام ألمنيوم، هذا بده الحام خاص، ما بتقدر تتعامل مع المعادن إلا بالحام خاص. ففي تنافر، لأنه فيك تلحم ألمنيوم بالحام حديد ما بيلتحم. الله عز وجل جعل الروح نورانية خفيفة سماوية، وجعل الجسم منشد للأرض، ومع ذلك ألف بينهما في هذا الإنسان. فالإنسان في جسد وفي نفس. أيام تتلألأ نفسه يبدو هذا على وجهه، أحيانا تظلم نفسه يبدو هذا على وجهه. فالإنسان كائن في عنصر سماوي وعنصر أرضي، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني اتجهت نحو الأرض، اتجهت نحو الشهوات، نحو الدنيا. من معاني القهار أن الله تعالى يذل الجبابرة والأكاثرة تارة بالأمراض. بتلاقي ملك من كبار الملوك عقيم ويحب زوجته، بيدفع ألوف الملايين على أن تنجب لا تنجب. ملك آخر يصاب بمرض، ملك ثالث يصاب بمرض. فمن معاني القهار، طبعا الله قهر العباد كلهم بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت، لا نبي ولا رسول ولا قوي ولا غني ولا صحيح ولا مريض ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا وزير ولا خفير. يعني خذ التناقضات كلها. سبحان من قهر عباده بالموت. قال حتى ملك الموت يأتي دوره، يقال له مت يا ملك الموت، فيذوق طعم الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. إذن إنه تعالى يذل الجبابرة والأكاثرة تارة بالأمراض، وتارة بالنكبات، وتارة بالموت. قصة النمرود مع سيدنا إبراهيم مشهورة، أنه أراد أن يذل إبراهيم وربه، فأرسل الله له أضعف مخلوق من مخلوقاته وهي البعوضة، فدخلت من أنفه إلى جيوبه وبدأت تتحرش به، فكان يرجو كل داخل عليه أن يضربه على رأسه، فبالضرب يسكن ألمه قليلا. فالإنسان ضعيف. والآن بعد قليل في عنا موضوع مهم جدا، ما علاقتنا بهذا الاسم؟ شيء آخر، إن العقول مقهورة عن الوصول إلى كنه صمديته، والأبصار مقهورة عن الإحاطة بأنوار عزته. يعني أنت إياك أن تقول أنا أدرك الله. الإدراك من معاني الإدراك الإحاطة. إذا أمسكت شيئا صغيرا تمسكه هكذا، تعرف أطوله وعرضه ولونه ووزنه، أما عقلك يصل إلى الله لكنك لا تستطيع أن تحيط به، لأن الله عز وجل لا يعرفه إلا الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بالقدر الذي يشاء. إذن عقلك مقهور عن أن يدرك سر أو كنها صمديته. فالإنسان العاقل لا يطمع أن يجيب عن كل سؤال متعلق بالله عز وجل، معناها جاهل. مرة ضربت مثل، لو سألنا إنسان على البحر، واقفين اثنين على البحر، قال له واحد البحر ترى كم لتر؟ طلع هي. قال له بسيطة، مناو 30,776,000 لتر. بيكون جاهل. ما دام عطى رقم بيكون جاهل. قال لك كم لتر وانت واقف انسان عادي معك بكالوريا، لا عندك حجوم ولا عندك مقاييس ولا عندك اعماق البحار. فاذا كان سئلت كم حجم هذا البحر او كم لتر حجم هذا البحر، فاذا اعطيت رقم بتكون جاهل، واذا قلت لا ادري بتكون عالم. فكلمه لا ادري هي العلم، وكلمه ادري هي الجهل. فكل شيء متعلق بالله إذا كان في تطاول وفي إجابة، قضية سهلة هي هيك جوابها، هي هيك. هذا هو الجهل بعينه. لذلك قالوا عين العلم بالله عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. فكلما قلت أدري وكل سؤال له عندي جواب وأنا أعلم كل شيء، فهذا دليل قطعي على أنك لا تعلم. هذا ما يتعلق بذات الله عز وجل. إذن كمان ربنا عز وجل قهار، يعني في حوادث لا تعلم كنهاها، يقول سبحان الله لا أدري. بتلاقي شخص أحيانا بلد تقع فيها مشكلة، يقول لك راح 90,000 قتيل بزلزال، في حكمة لا أعرفها. يعني عقلي قاصر على إدراك الحكمة. ليس من المفروض أن كل ما وقع أمامي مشكلة أو حدث أعطيه التفسير البسيط، قد يكون التفسير ساذج. إذا قلت مثلا أنه هؤلاء أصيبوا بسبب معاصيهم، كلام إلى حد ما مقبول، لكن أحيانا المؤمن يبتلى، قد يكون المؤمن له ابتلاء، له معاملة خاصة، ترقية الدرجات. على كل الأكمل لا تدعي أنك تعرف كل شيء. إن شيء كشفت عن خبايا، يعني مثلا مرض الأيدز، ممكن تقول بسبب الانحراف السلوكي والأخلاقي، والله هذا تفسير واضح، عقاب عاجل للعصاة للفجار، ممكن. لكن في أشياء صعبة تفسيرها، لماذا هذا الشعب فقير؟ لعل الله عز وجل اقتضت حكمته ذلك. على كل المعنى السابع والشامل، إن جميع الخلق مقهورون في مشيئته، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني عندك 100 جهاز بالبيت كله كهربائية، وانت عندك المفتاح الأساسي للكهرباء، فإذا انت كبست المفتاح كله واقف، براد واقف، غسالة واقفة، مروحة واقفة، مسجلة واقفة، مكيف واقف، فالقوى المحركة بيد الله عز وجل. ما بيقدر إنسان يتحرك إلا بمشيئة الله. إذا هو القهار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبالجملة لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له، لا ترى شيئا سواه إلا مقهورا له، تحت أعلام عزته ذليلا في ميادين صمديته. لا في عنا معاني أخرى للقهار. قال بعض العلماء يقول القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين، أيام ولله المثل الأعلى، بتكون الفتاة جميلة جدا والخاطب غارق إلى قمة رأسه في حبها، تتحكم فيه لجمالها، يعني صاحب القوة، القوة في المال بيتحكم بالضعاف، القوي من حيث القوة الحقيقية يتحكم بالضعاف. لذلك ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، مين بيكمل الآية؟ أن القوة لله جميعا، يعني كل القوى مصدرها من الله عز وجل. إذا أقبلت على الله تسعد أضعاف ما يسعد من أحب أناسا من بني جنسهم، إذا أقبلت على الله تغنى أضعاف ما يحس به الأغنياء في الدنيا، إذا أقبلت على الله عز وجل تشعر بقوة أضعاف ما يحس به الموالون للأقوياء. لهذا قيل إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. لأنت إذا أقبلت على الله أصبحت من أقوى الناس. قال العلماء القاهر الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته. لما العباد أقبلوا على الله وصلوا انسروا لحقوا سرورهم فحبسوا أنفسهم على طاعته، فالله قهرهم بجماله، قهرهم بكماله، قهرهم بتجليه، فتلاقي المحب ما عاد بده شيء. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الحبيب فدا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. يعني شاب تعرف على فتاة في دمشق وخاف أهله أن يقع في شباكها، فأرسلوه إلى بلد أجنبي بعيد جدا جدا ليدرس هناك، أعطوه قسط للجامعة مبلغ كبير، أنفق كل هذا المبلغ على مخابرات ليتصل بها، قهرته. فلو عرفت الله عز وجل لقهرك جماله ولقهرك كماله. هذا نوع آخر. إتماما للدرس نتابع الدرس. إذن القاهر هو الذي قهر نفوس العابدين فحبسها على طاعته، والقاهر هو الذي قهر قلوب الطالبين فآنسها بلطف مشاهدته. الموضوع الأخير في هذا الدرس حظ المؤمن من اسم القهار. إذا عرف القهار معنى ذلك أنه عرف حجم عبوديته. من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عرف نفسه. إذا كلمة سأفعل كذا وكذا وسأعطي وسأمنع وسأترك، وهذا كله المؤمن يبتعد عنه لأنه يتنافى مع اسم القهار. ولكن يمكن أن يكون المؤمن قهارا بمعنى خاص، أن يقهر شهوته وأن يقهر متعلقات شهوته، لأن شهوته هي أعدى أعدائه، فإذا قهر ميله وشهوته وهواه معنى ذلك انتصر على ذاته. وهذا معنى قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فكل إنسان ينساق مع شهواته وميوله وأهوائه، يعني يتكلم الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، لكن يضحك الناس، يغتاب الناس، يأخذ ما ليس له. أي حركة يتحركها الإنسان من دون منهج الله عز وجل، معنى ذلك ينساق مع شهواته ومع رغباته. إذن هو ما طبق في نفسه اسم القهار. إذن أن تقهر شهوتك التي هي أعدى أعدائك، إن فعلت هذا فقد حققت في نفسك هذا الاسم العظيم. أولا بهذا الاسم تعرف ربك، وبهذا الاسم تتخذ السبيل إلى طاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم مع القراء
2: عبد الباري الثبيتي، صابر عبد الحكم، محمد الغزالي، عبد الله المنسلح.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: عبد الباري الثبيتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

طيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسألوا

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الباري الثبيتي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم.

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي

يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: صابر عبد الحكم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: محمد الغزالي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المنسلح.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم مع القراء
1: غسان الشربجي، عمر النعيم، محمد صلاح الدين كبارة، هاني رضوان.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: غسان الشربجي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

يعرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عمر النعيم،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: محمد صلاح الدين كبارة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

مبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلا

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
2: محمد صلاح الدين كبارة،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.

0: خير الحاكمين.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: هاني رضوان.
1: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم مع القراء
2: أحمد طالب بن حميد، عبد الله المهدي،
3: هيثم الجدعاني، أنس الميمان.
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قال

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أحمد طالب بن حميد.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: عبد الله المهدي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: هيثم الجدعاني. وإذ

أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
2: هيثم الجدعاني،
1: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
2: أنس الميمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك رب

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

فأنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

يبتغون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أنس الميمان.
0: الختمة المنوعة. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم مع القراء
1: أبو العينين شيعي شع،
2: وليد مرع الشهري، بدر التركي، مشاري بن راشد العفاسي.
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

قديم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم.

فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

الشقيق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم

يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على

فبينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور.

نصيب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة

حقا لهم مغفرة ورزق

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: أبو العينين شيعي شعب،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: وليد مرعي الشهري.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: وليد مرع الشهري،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي.

0: كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ
1: بدر التركي،
0: والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.

0: كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ
1: مشاري بن راشد العفاسي.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: كتاب الأذكار.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
1: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
1: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري.
4: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
4: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي.
4: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
4: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. رواه مسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: بارك الله فيك.
1: لقد أحاط الإسلام فريضة الحج بهالة مضيئة من الأمان وبسياج منيع من الأمن والسلام.
2: نعم.
1: فهو لا يؤدى إلا في بلد حرام وزمن حرام وبيت حرام، وكل ذلك ليعمق في قلوب المسلمين حب الأمان وعشق السلام.
2: نعم.
1: بداية نرجو توضيح كيف أحاط الإسلام الحج بسياج منيع من الزمان والمكان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى لما فرض الحج جعله دون سائر العبادات مرة واحدة في العمر لما له من خصائص مميزة، فكل الفرائض فيها حرية الأداء في أي بقعة وأي مكان إلا الحج، فإنه مقيد بزمان معين ومكان محدد، وهذا ما يعرف بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج. فبالنسبة للمكان فإنه لا يؤدى إلا في بقعة محددة وهي أرض الحرم التي بها البيت الحرام وباقي أرض المناسك والشعائر. أما الزمان فقد أشار إليه الحق سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. فالحاج ملتزم في حجه بتلك المواقيت الزمانية والمكانية، إذ لا يجوز الحج إلا في هذه الأماكن المقدسة، كما لا يجوز أن يؤدى الحج إلا في هذه الأشهر التي أشار إليها القرآن الكريم، وهي هذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. وإن من يتتبع الكتاب الكريم والسنة المطهرة يجد الحق عز وجل قد أشاد بتلك المواقيت وبالبلد الأمين وبالمسجد الحرام بل وبالحرم كله. يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. صدق الله العظيم. ويشيد سبحانه وتعالى بهذا البيت العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، يقول سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله العظيم. وإن مما يدعو إلى التأمل أن إبراهيم عليه السلام لما نزل بتلك البقعة المباركة لأول مرة دعا ربه قائلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولما اكتمل لهذه البقعة من المقومات والإمكانات دعا ربه مرة ثانية أن يحفظه ويحفظ أهله ويبارك لهم فيه، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم دعا ربه: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. وقد استجاب الله تعالى هذا الدعاء لإبراهيم عليه السلام، ثم امتن على قريش من ذريته بعد ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، حيث قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: صدق الله العظيم. وما الأهداف التي يرمي إليها الإسلام من إحاطة الحج بالأمن والأمان؟
2: إن الله تبارك وتعالى قد أحاط هذه الفريضة العظيمة بهالة مشرقة من الأمن والسلام في زمانه وفي مكانه وفي أعماله، حتى يعتاد الناس حياة الأمن والاطمئنان والسلام، فلا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال ولا ترويع ولا قتال ولا سفك دماء. وهذه النعمة الأمنية يحظى بها كل من يعيش فوق هذه الأرض من الإنسان والحيوان والنبات. وقد اختار الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة دون غيرها لتطبيق تلك الممارسات الأمنية، لأن المسلمين يجتمعون فيها من جميع بقاع الدنيا. ورحم الله أمير الشعراء حيث يقول: أرى الناس أشتاتا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. إنها حقا فرصة طيبة لتربية النفوس وتدريب الناس على التعامل في أمان وسلام مع الله تعالى ومع الناس ومع النفس أيضا. ومما تجدر الإشارة إليه أن الله تبارك وتعالى كما أفاض على تلك البقاع بنعمة الأمن والسلام، فإنه سبحانه وتعالى قد تفضل على أرض الكنانة بهذه النعمة الجزيلة، نعمة الأمن، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وما الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يلتزم بآداب الحج في معاملاته وفي عباداته؟
2: لقد بشر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل من حج حجا مبرورا لا إثم فيه ولا فسوق ولا جدال، بشره بأن الله تعالى يمحو كل ذنوبه وسيئاته بحيث يرجع إلى بلده ووطنه طاهرا نقيا مغفور السيئات مكرما بالحسنات مبرئا من كل العيوب والخطيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايع. فلما بسط النبي يده قبض عمرو يده، فقال له النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله كل ما سلف مني في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ محمد السيد عباس من علماء الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور. له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي، وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

في الدجى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما كلامت وكلم في الدجى موسى بلطف.

رد يوسف بعد بعد وكان أبوه

أطوف بالحي، أطوف بالحي صبا في مكارمه.

ಒಂದು إنما أنا فان في محبتك وإنما

معتزا برحمته، فالكل عبد

الله. يا أيها المختار، يا أيها المختار، من خير الورى خلقا وخلقا

0: الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية. ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه بنعمة التوحيد في دار الدنيا، فعبد الله وحده لا شريك له، ولم يعبد مالا ولا جاها ولا سلطانا، فإن جزاءه يكون جزاء موفورا. فما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. فاللهم امن علينا بعمل صالح يقربنا إليك، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: أقيموا واستووا يرحمكم الله حازوا بين المناكب والأقدام الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات.

عافيت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا

تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي.

إلى يوم العرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم

نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

0: ويك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. دقة الأداء أن الحق سبحانه وتعالى لا يعم أهل الكتاب ولا الكافرين بحكم واحد ينتظمهم جميعا، بل عدالة الحكم تقتضي أن يقول ود كثير من أهل الكتاب، إذن فغير الكثير وهم القليل ما كانوا يودون ذلك، لأن الحكم لو جاء عاما على كل أهل الكتاب لاتهم الذين لم يودوا الرسول في أنه يقول من عند نفسه، ولو كان يقول من عند الله لأعلمه الله بحسن نياتهم في أنهم لا يودون ذلك، لأنهم يراودون أنفسهم أن يعلنوا إيمانهم. إذن فدقة الأداء تقول ود كثير من أهل الكتاب، حتى لا يصدم الذين لم يودوا، وحتى لا يصدم الذين فكروا في صدق محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغهم عن الله. ولو أن الحكم كان عاما لكان ذلك حاجزا لهؤلاء الذين فكروا أن يعلنوا إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ساعة يقول كثير. وانظروا أيضا إلى المعنى النفسي، ساعة ينزل الله ود كثير من أهل الكتاب، حتى الذين يودون يعلمون أن من بينهم من يفكر في أن يؤمن، وذلك معنى النفسي لا يجعلهم يعلنون إعلانهم على أنه إجماع، بل منكم أناس أيضا يفكرون، فكل واحد يتشكك في أمر الآخر، وبعد ذلك لا تكون لهم حجية الاجتماع. ود كثير من أهل الكتاب، وما هو الود؟ قلنا إن الود ده هو ميل القلب ورغبته. وهل يؤاخذ الله على ميل القلب ورغبته؟ قوله بعد ذلك فاعفوا واصفحوا يدل على أنهم فعلوا شيئا، ولو أنهم كان منهم مجرد الود والميل القلبي لأن يردوا المؤمنين كفارا ولم يعملوا عملا نزوعيا يؤدي إلى ذنب ما كان الله يقول فاعفوا واصفحوا. إذن فعفوا واصفحوا معناها أنهم لم يقتصروا على الود القلبي، بل صنعوا أشياء كان يجب أن يعاقبوا عليها، وإلا فالله أرحم من أن يجزي بالود القلبي، لأن احنا قلنا أن التشريع لا يتدخل إلا في العمل النزوعي، أحبب من شئت ابغض ما شئت، ولكن لا تصنع عملا نزوعيا. ولذلك حينما شرحنا قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، معناه أنه لا يمنعك أن تبغض إنسانا، لأن دي مسألة عاطفية بحتة وجدانية لا يكلف بها، لا يوجد تكليف يقول أحب الشيء الفلاني أو يبغض الشيء الفلاني، مفيش إلا أن يكون الحب العقلي، إنما الحب العاطفي لا يكلف به أبدا. إذن فإذا ودوا ولم يفعلوا ما كان يقول الله فاعفوا وإيه واصفحوا، إذن فقول الله فاعفوا واصفحوا يدل على أنهم لم يقتصروا على الود، وإنما نزعوا وعملوا عمل نزوعي. ما العمل النزوعي؟ أنهم استغلوا بعض الأشياء في الإيمان كنسخ آية لآية، كهزيمة في أحد، وحاولوا أن يجعلوا منها زريعة ليفتنوا المؤمنين الأولين في عقيدتهم. لو كنتم على الحق ما عزمتم في إيه؟ في أحد. إذن العملية دي كان يجب أنهم يستهلوا عليها الإيه؟ التأديب. لأنه ولو إلا لو كانوا ودين بس فقط كان ما فيش إيه؟ ولذلك احنا قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال له أما عن نفسي فلا يا رسول الله، أنا بحبك حمالي وولدي وأهلي، إنما نفسي. شوف شوف شوف صدق الأداء من عمر، صدق الأداء من عمر نادل. قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، لا يؤمن أحد، وأصر عليها. فحين أصر المشرع على أن الإيمان لا يكون إلا إن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه، ما يبقاش إيمان كله. فحين علم عمر أن ذي إصرار إيماني تكليفي دار بفطرته السليمة إلى أن الله لا يكلف إلا بمقدور عليه. إذن فهو لا يريد الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنع، إما الأراضي الحب العقلي. كذلك يجب على المؤمن ذات عقل يقول الله أنا إذا لم أتسامى في أن أحب رسول الله بعاطفتي يجب أن أحبه بعقلي. ليه؟ لأن من أنا لولا رسول الله؟ ما هو ده اللي هيخلصني منه، يبقى هو أحب إلي من نفسي. أحب إلي من إيه؟ من نفسي. إذن ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ولماذا ودوا ذلك ونزعوا بعد الود؟ عملوا أعمال. يبقى العفو والصفح جاي لأنهم إيه؟ مش على الود، على النزوع العملي. طب وليه ودوا أن يكون كفار؟ ليه؟ قال لك لأن الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلب عليهم موازين النفعية عنده. لأن المنحرف ده حين تأتي استقامة يتعب أم لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشرب في مخدرات يتعب ولا ما يتعبش؟ الله. اللي بيبيع خمرة، اللي بيدير بيت للدعارة، اللي بيعمل وسائل إغواء وإغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف إيه، لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى إذن هؤلاء الإسلام أو الدين الجديد إنما جاء ليحاربهم في مقومات حياتهم التي ارتضوها، يبقى لازم يكرهوا ولا لا؟ فهم يريدون لا أن يؤمنوا هم، لا، بل الذين آمنوا يريدون أن يكونوا كفار. اسمع كلمة حسدا من عند أنفسهم، وهل يوجد حسد من عند غير النفس؟ ما الحسد اللي من مش من قال لك لأن في حسد يبقى مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل سلطه عنده مال فسلطه الله على هلاكته في الحق، ورجل علمه الله القرآن فهو يعلمه للناس، هذا الحسد اللي صح يبقى في إيه؟ قال لك الحسد إذا كان مأمورا به من غير النفس يبقى اسمه الغبطة. الايه؟ تقول يا سلام ده عنده فلوس وينفقها في زيارة عند زي دي، ده عنده علم ويعمله مش عارف ايه. اذا حسدا من عند انفسهم يعني عشان تنفي مثل هذه مش مشروع ولا حاجة. حسدا من ايه؟ من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. ياريتهم كانوا مش عارفين ده الحق جاي والنعت جاي ورسول الله في التوراة عندهم وهو الى اخره. فاعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين أن لا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة. يقول لك إيه؟ انتظر إلى أن إيه؟ أن تتمكن، وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة، وبعد ذلك يهيئ الذهن إلى أن الإسلام لن يعيش على هذا. أنا أريد منكم أن تعفوا وتصفحوا الآن حتى يأتي الله بأمره. فكأن طمننا على إن هيجي أمر نرد على إيه؟ على هؤلاء. يبقى الإنسان ساعة يصبر ويعفو ويصفح يبقى ما ياخدهاش على إنها زلة استكانة، بل لا، ده تحرف في قتال، تحرف في قتال. ومن يولهم إيه؟
3: يومئذ جبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. انتظروا إلى أن ينظر، لأن هذه كلها معدات المؤمن الابتلاءات دي، وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يقدر يجيب الإسلام من أول أمر قوي ولا حد يستطيع. إنما لا، إنه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الإيمان إلا الراسخون في الإيمان، وأصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الإيه؟ ينفضون بهذه الأحداث، لأن الله إذا ما أراد أن يعد إنسان لمهمة لازم يعد إعداد يناسب المهمة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ونظرا لأن العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا أن الفعل سيكون فعلكم أنتم، لأن أنا اللي قادر وأهبني بقى من عند القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظنوا أن طلب العفو والصفح استكانة الزلة، ولكن تحرف لقتال. وبعد ذلك ما الذي يكره هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي ارتضيتم أن تؤمنوا به وأن تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فأقبلوا على تكليفاته، وإقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا أكبر رد عليهم في أن ييأسوا من هذه المسألة. إيه المسألة؟ قال لك تعال، التكليفات التي جاء بها الإسلام قلنا فيه تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن ويسيرا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش كده؟ وإيتاء الزكاة يبقى كل سنة ويبقى عنده مال، وصوم رمضان كل إيه؟ كل سنة، وحج البيت لمن استطاع، ولو مرة في العمر. الله، يوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم فيعطي المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر 5 مرات، يقول بقى هذا اللي يخليكم تردوا من رد المناصر الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفت 5 أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟
4: الله،
3: الله إقبال. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الإيه؟ المدد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حزبه أمر يقول يروح يصلي. ومعنى حزبك يعني إيه؟ يعني أسبابك ضاقت عن الأمر، تقوم تعمل إيه؟ تقول ألا طب من لي يا رب؟ ما روح له، ده اللي بتزعجه حاجة يقول ما روح لأبويا، ده اللي بيضربه ولد ولا يقدرش عليه يقول يابا، طب ما تقول يا رب خلص وتنتهي المسألة. يبقى إذن أقيموا الصلاة، أهدي بقى الإيه؟ الرد المناسب ليدل هؤلاء على أن كل محاولاتهم محاولات إيه؟ فاشلة، وأنهم لن يصرفوكم لأنكم تعشقتم هذا الدين وتعشقتم هذه التكليفات المكررة لإعلان الولاء الإيماني كل يوم 5 مرات، وتتركون كل أعمالكم وتذهبون إلى هذه معنى القيم. وبعد ذلك انظروا إلى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينة. كان معهم علم الكتاب كما يقولون، وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا يبقى مقومات العلم عندهم ومقومات الاقتصادية ايه عندهم. قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاة لنشعرهم اننا ايه؟ مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ وآتوا الزكاة. ايتاء الزكاة لا يتأتى الا بفاضل عن حاجتك، فكأنه قال اضربوا في الأرض ضربا يسد حاجتكم وحاجة من تعونون وحاجة من لا يقدر على الحركة، وبذلك تخرجوا منهم العملية الايه؟ الاقتصادية اللي كانوا يستذلون بها الأوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا، آتوا الزكاة. حين تأتون الزكاة يبقى معنى ذلك أنكم ايه؟ ضربتم في الأرض ضربا. وتحركتم في الحياة حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون، وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة، يبقى تقطعون أمامهم أمل أنكم ستحتاجون إليهم في شيء من الأشياء، وأن دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم فيه اكتفاء إيه؟ فيه اكتفاء ذاتي. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وإياكم أن تظنوا أن الله سيسخركم في أن تعملوا عملا يتسع لكم ولمن تعولون ولمن لا يقدر على العمل، لأن دي برضو هنديها لكم بس أكتر مما أخذناه، أكتر مما أخذ. اوعى تقول ده هتنقص زي ما بيقولوا. ولذلك اختار لها كلمة نماء، زكاة يعني ايه، لأن هي في ظاهرها ايه نقصان، والربا في ظهره ايه زيادة. يقول انا امحق اللي فيه زيادة ده وانمي اللي فيه نقصان، وانمي اللي فيه ايه اللي فيه نقصان. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انت اذا ما تعبت في حركة الحياة بما يقوتك ويقوت من تعول ويقوت غير المحتاجين، يبقى عندك انت في المخزن الباقي كده. طب الخير ده هيبقى فين بقى؟ مش عندك في المخزن بقى، ده عند الله. شوف بقى الاطمئنان، شوف اطمئنان اليد الامينه. ان الله بما تعملون بصير، وكلمه العمل بقى جت اهي، ان الله بما ايه بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا غير متفقين مع بعض، يبقى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، على التوزيع كده ولا لا؟ بدليل إيه؟ قالت اليهود، حتيجي في الآية الأخرى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على إيه. يبقى معنى ذلك إن الآية الأولانية إن اليهود قالت كذا والنصارى قالت إيه، قالت كذا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ما هي الأماني؟ يقول إحنا كنا نسمع الشعر يقول إن الأمانية والأحلام تضيل. الأماني إنك أنت تعلق نفسك بأمنية ولا تسند هذا التعلق بعمل يوصله الى الامنيه، تفضل الى مجال الايه تمني، في مجال ايه التمني. انما ان كان التمني بقى تنتهي فيه الى انك انت تعمل، يبقى ايه، واحد يقول لك لا ما هي الاماني دي ساعات كده يستروح بها الانسان، نقول له ذلك استرواح كاذب، استرواح كاذب، وتسمى احلام اليقظه كاذب. لا ليه كاذب؟ لانك انت ابيض عمل، ملوش رصيد من ايه، ملوش رصيد من العمل. ولذلك الشاعر لما قال منى ان تكن حقا تكن احسن المنى، يعني منى ان حصلت تبقى ايه، والا وان لم تتحقق يا سيدي فقد عشنا بها زمنا رغدا. اماني من ليلى حسان كأنما سقطنا بها ليلى على ظمأ بردة. كأنما، لا احنا عايزين تشرب بالفعل. احنا عايزينك تشرب بايه، تشرب بالفعل. تلك امانيهم. والاماني مطايا النوكة، الاماني المطايا بتاعة الحمقى، الاماني مطايا ايه النوكة يعني الحمقى. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم. لا تطلب البرهان من إنسان وقعت معه في جدال إلا إن كنت متأكدا أنه لن يجد البرهان. واحد ادعى أن له عليك مالا، تقول له والله أعطني البينة، هات سكا، هات كمبيالة، هات شهودا، ساعات تقول له ذلك، تبقى أنت واثق من إيه، من أنه واثق من أنه ما فيش حاجة. يبقى إذن قول الله هاتوا برهانكم كلام من الله، أنهم إن أرادوا أن يجيبوا في الجبل لن يجدوا برهانا يقولوا، وإلا لو كان هو فيه برهان ما ينبهمش هو على أنهم يجيبوا البرهان. مش ممكن. يقول طب هات لي بقى الكمبيالة اللي عندك دي. إذن لا تقول هات برهانك إلا إذا كنت واثقا من أنه لا برهان على إيه؟ على ما يقوله، لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه وهو يحب أن يثبته. فإذا أحب أن يثبته وذهب ليأتي بالبرهان فلن يجد إيه؟ فلا يمكن أن يقول الله هاتوا برهانكم وفيه عنده حاجة إنهم يقدروا يجيبوا برهان، لأن من اللي قايل؟
4: الله
3: سبحانه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم إيه؟ صادقين. في ماذا؟ في لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أو لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. بلى، قلنا إن ساعات ترى بلى حرف جواب، يبقى فيه كلام قبله وفيه نفي، خلاص كده. ساعات يقول لك إنسان مثلا ما لك علي دين، إذا قلت له نعم يبقى صدقت أنه ليس عليك، خلاص. لكن قلت له بلى يبقى ليه؟ يبقى بلى تيجي الجواب عشان تعمل ايه؟ تثبت المنفية متقدما. هم قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، ويكون الجنة الا من، قال لهم بلى الكلام ده مش صح، بل يدخلها غير هؤلاء اللي هم مين؟ بلى من اسلم، بلى يدخلها من اسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه إيه؟
4: لله.
3: قد يسلم واحدا وجهه لله ويعمل الأعمال اللي انت بتتطلبها منه زي كما كان يصنع المنافقون، نقول له لا ده مش محسن، ده هو مسيء لأنه وزع شخصيته، ما عندوش حتى شجاعة أنه يعلن اللي في قلبه. بلى من أسلم وجهه لله، وكلمة أسلم وجهه تدلك على أن كل شيء أسلم لله، لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، به التميز وبه السمة وبه التشخص، وهو أرفع شيء في لأنه حينما عرفوا الإنسان عرفوا قال لك حيوان ناطق يعني مفكر، وبعضهم قال لك لا حيوان مستوي القامة يعني قامته إيه؟ قامته مرفوعة. فحين تجد القامة المرفوعة، أولا قامة مرفوعة على بقية الإيه؟ على بقية الجسم، والإنسان بنوعية بجنسيته مرفوع على بقية الأجناس، إذن فهو مرفوع على بقية الأجناس ووجهه مرفوع عليه، يبقى ده أرفع إيه؟ بعد ذلك تجد مسلم الوجه ده أسلم وجهه إيه؟
4: لله.
3: ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، يعني جاب الحتة التي رفعها الله ويجيبها مساوية للحتة اللي وضعها الله، حمل الكل ليه رجليه، ما فيش عنده في لقاء مع الله كبر جبيا في رحبي. نعم. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. شوف كلمة أجر دي دلت عليه إن ربنا مش هيسخرنا وبيكلفنا بالنافع لنا ويعطينا أجرة كمان، يكلفني بالنافع لي ويعطيني أجرة كمان لمسألة فله أجره عند ربه. ومنطقي جدا إن كان العمل أجره عند الله أن لا يوجد خوف وأن لا يوجد حزن. الخوف من شيء يقع، الحزن من شيء يكون واقع، لا دي ولا دي. ليه؟ لأن أجره عند مين؟ عند ربه. وما دام أجره عند ربه يبقى واثق ولا لا؟ يبقى واثق بأنه، وخصوصا أن الإنسان حين يكون له حق على مساويه قد تذهب به الظنون أن مساويه ينكر، يحتاج لما عندك، وربنا ما عندوش لا نقول ولا احتياج لما عندك، ربنا لا عنده لا دي ولا دي ولا عايز دي ولا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا قلنا ان الحتة دي اللي هم اللي صدقوا فيها ولا لا؟ هي دي اللي صدقوا فيها. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم ايه؟ يبقى برضه حين يوجد المشركو مكة وبعد ذلك يجد
2: يجدون المنسوبين إلى الدين وإلى السماء وإلى رسل وإلى كتب وبينهم هذا العذاب فيما بينهم. يقول لك ما الفارق فيما بيننا وبين واحدة منهم وبينهم وبين بعض؟ فما قد بعضهم. يبقى إذن الذين لا يعلمون مش كنا هيقولوا إيه؟ لليهود ليسوا على شيء ولا النصارى على إيه؟
5: على شيء.
2: يبقى هيقولوا مثل قولهم. والقول عندنا اتنين، اليهود هيقول ليست النصارى على شيء والنصارى هيقول ليست اليهود على شيء، لكن الجماعة الذين لا يعلمون كتابا ولا لهم علاقة بالموضوع ده يقول إيه؟ لا اليهود على شيء ولا النصارى على إيه؟ هل قالوا إحنا على شيء؟ ما هو أصلي ما عندهمش فكرة التدين دي، فكرة الإيه؟ فكرة التدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كان بقى يقول مثل قوليهم، لان دول قالوا قول ودول ما دام القولين في جهة الابطال يبقى باطل ولا لا؟ يبقى. وما دام الامر كذلك، ثلاث طوائف التي واجهت الدعوة الاسلامية، طائفة لا تؤمن بمنهج سماء ولا برسالة ولا أي شيء، وطائفتان لهم إيمان بمنهج الرسل والنزول الأنبياء والسماء وإلى آخره. ما دام الثلاثة دول أهلوا هذا الشكل، يبقى الخلاف إيه؟ الخلاف كبير ولا صغير؟ كبير أوي. يبقى من الذي يحكم في هذا الأمر؟ إنه لا يحكم إلا الله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومعنى الحكم هنا مش بس نقول لهم هذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ، لا، الحكم بلوازمه، حكمه بلوازمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ مساجد الله يعني الأماكن التي خصصت للسجود. كان قبل الإسلام لا يمكن أن يصلي تابع لدين إلا في مكان مخصوص. نعم، جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجد وجعلها طهورا. معنى الأرض كلها مسجد يبقى وسع على عباده مكان التقائهم بربهم سبحانه وتعالى، حتى يمكن أن تلتقي مع ربك في أي مكان في أي زمان لأي حاجة، ولا يمهلك في مكان إلى أن تصير إلى مكان آخر. شوف الإسعاف قد إيه؟ إسعاف. لا يمهلك في مكان، ما تقولش أنا أريد أن أسأل الله في شيء أو أن أسجد له ما بروح المسجد، يقول لك لا ما تمهلهاش دي، تمهلها أهو
5: الله.
2: ممكن الله. في أي مكان. يبقى كل ربنا جعل الأرض لرسول الله ولأمته مسجدا وطهورا، يريد إيه؟ ها؟ يريد أن يوسع دائرة التقاء العباد بالله. أنت تقول طب وش معنى يعني الآن وكان الأول يعني لازم في مكان؟ قال لك لأن الإسلام سيجيء على موعد مع ارتقاءات العقل في طموحات الدنيا. وكلما ارتقى العقل في طموحات الدنيا كشفا وتذليل عقبات وإيجاد مبتكرات وإيجاد مخترعات سيفتن الناس بالعقل. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الله معهم دائما حتى يعصمهم من هذه الفتنة. ساعة ما تقعد كده وتشوف التلفزيون ويا سلام بتتكلم ومش عارف ليه للآخر، وتقول سبحان الله الذي علم، سبحان الله الذي ألهم، سبحان الله. إذن ليه جعلت الأرض كلها مسجد؟ لعلشان يوسع على الإيه؟ على المؤمنين المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة التقائهم بإيه؟ لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية على ميعاد معها، وكلما انتهى العقل إلى كشف سر من أسرار الوجود غر بنفسه. يبقى مدام يغر بنفسه يبقى لازم نعمل له إيه؟
5: نعدله.
2: لازم نعدله، يبقى حاجة إلى العدل الإيه؟ لكن الأول كانت بالأمور الفطرية لسه ما فيش فيه حاجة. ولذلك لاحظوا زمان أن احنا قلنا أنه كان في الماضي إذا مثلا امتنعت الامطار مثلا، ماذا نصنع؟ نروح ما نلاقيش في المجرى مية، نروح لبير ما نلاقيش في مية، نقوم نعمل ايه؟ نجري للصلاة. انما دلوقتي الدايرة طولت شوية، الدايرة يقوم عايز ربنا سبحانه، يريد الحق سبحانه وتعالى، لا حتى لا نفتل في معطيات العقل بالكشفيات دي، انه يجعل لنا كل حتة صالحة انك انت تستقبل فيها ايه؟ ما يأجلكش الله، لان يمكن يتمكن منك سبب، يتمكن منك غرور. ومن اظلم منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه؟

ان الهدي يغيظ مين؟ هدي الى الخير يغيظ اصحاب الشر كده. فساعات يجد ان اصحاب الشر والذين يعيشون من حركة الشر في الوجود يأتون ليخربوا بيتا من بيوت الله ولا يجدوا من التابعين لله من يردهم. ده دليل على استشراء قوة الشر واستخزاء قوة الخير، لأن هؤلاء الكفار أو الظلمة أو الذين يحاولون أن يخربوا بيت الله أو يمنعوا ذكر اسم الله في هذه البيوت في مقاييس الإنصاف ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فكيف تتركونهم يدخلون مجترئين؟ هؤلاء ما كان لهم ما يصح أنهم يدخلوها إلا إيه؟ يعملوا كده وخائفين ليه؟ مخافة أن يفتك بهم أصحاب هذا الإيه؟ فإذا كانوا اجترأوا مش دخلوا خائفين، ده دخلوا مجترئين وخربوا. يبقى معنى ذلك إيه؟ أن وازع الإيمان في نفوس المؤمنين بهذه المساجد وبأنها إشراقات الحق على الخلق فيها يبقى دليل على أنهم إيه؟ خايبين ولا لا؟ يبقى خايبين. ومن أظلم؟ لا أحد أظلم. ما ساعات تسمع من أظلم استفهام، تقول من أظلم ممن فعل كذا، كأن المسؤول يحاول أن ينقب عن أظلم منه فلا إيه؟ فلا يجد. يبقى لا أحد، يبقى كأنها تنشأ إيه؟ لا أحد. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ يبقى لا إيه؟ ليه؟ لأنه دخل في مسألة الظلم. الظلم هو إحنا نظلم بعض في حقوقنا، إنما ده الظلم العظيم. إن الشرك لا إيه؟ لا ظلم عظيم. يبقى حين تجد من يدخل في الظلم في هذه العملية الكمية يبقى ما فيش أظلم إيه؟ لأن اللي أقل منه في الظلم يظلم في الحقوق اللي بينه وبين بعضنا، إنما ظلم ديك في الإيه؟ الظلم في القمة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ المنع أن تظل المساجد، بس قل يخوف الناس ما يدخلوهاش. طيب وبعدين يتمادى ما دخلوهاش، يقول خلاص ما لهاش لازمه بقى نخربها بقى ونفكدكها على دماغ. اذن الاول منع الماكينه الايمانيه من المساجد، وبعد ذلك يحاول ان يطمس الماكينه الايمانيه من الوجود. يبقى اقتراءات الباطل على الحق يعمل ايه؟ يخلي لك المسجد زي ما هو، بس ايه؟ يمنع الدخول باي وسيله من الوسائل، كأن يضطهد كل متدين، كأن يضطهد الرواد، كأن يضع الأتقياء والطائعين محل الشبهة ويقول بيعملوا إيه مثلا كل ده، إنما المسجد زي إيه. فإذا ما وفق في هذا ماذا يكون الأمر؟ يبقى بعدين ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك يعني الذين ايه منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه والذين سعوا في خراب هذه المساجد، الحق والانصاف والعقل والمنطق كان يجب ان لا يدخلوها الا وهم خائفين. فكيف امنوا على نفوسهم ان لا يعتدى عليهم حين يجترئون على بيت من بيوت الله؟ لا شك انهم استنعدوا التابعين لهذه الايه لهذه الاماكن. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أيظلون على ذلك يا ربي؟ طمأننا الله. وكان يكفي أن يطمئن بقول ده لهم في الآخر عجب صعب وانتوا تبقوا منعمين وبعد، لكن برضو ما ادانها. قال لا ده لهم في الدنيا خزي، اوعى تفتكروا انها تمر عليهم كده. إن الله لا يسلم الحق، ما يسلموش، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فكلمة خزي ده الغيرة عليه، هيبقى لهم في الدنيا. وقد كان لهم في الدنيا خزي ولا ألم تسبى زراريهم؟ ألم تؤخذ أموالهم؟ ألم يجلوا عن البلاد؟ كل ده حصل ولا ما حصلش؟ يبقى إذن لهم في إيه؟ لهم في الدنيا خزي. صدقت ولا لا؟ وإذا ما صدق فيما تحسه الآن، تبقى الشك الآن من الوعد.

0: الوعد لك والوعيد لهم يبقى صادق ولا لا؟ ما هو جاب لك جزئيتين، جزئيه وقعت في ايه؟ تحققت، يبقى دي ايناس بان الجزئيه الثانيه ستتحقق تحقق الجزئيه الايه؟
1: الاولى،
0: الجزئيه الاولى. ولهم في الاخره عذاب ايه؟ عظيم. وهب ان عدوا من اعداء الله امكنته الفرصه لغفلة المؤمنين بالله أو لضعفهم أو لتخاذلهم، وبعد ذلك جاء ومنع من المساجد وخربها ولا بقتش فيه مساجد. ربنا بيقول برضو إياكم أن يكون ذلك حالكم وأنكم لن تجدوا الله إلا في هذه المساجد، فلله المشرق والمغرب. افضلوا مؤمنين، افضلوا ايه؟ افضلوا مؤمنين زي ما ولله الايه؟ المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم وجه الله. اينما تولوا وجوهكم بقصد لحضور في حضرة ربكم ستجدون وجه الله، ستجدون جهة الله، لان دي هي عظمة الايمان. هي دي ايه؟ وايضا في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا، إيناس في مسألة تغيير إيه؟
1: قبلة.
0: تغيير القبلة، فكأن دي تمهيد كده على أن القبلة إيه؟ هتتغير، وأن المسألة ليست مكانا تتجهون إليه ولا مكانا تلتفون حوله، وإنما هو إرادة الآمر بالمكان وإرادة الآمر بالمكين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم، أي هناك، فثم وجه الله. إن الله واسع عليم، لا تضيقوا، لا تضيقوا مكان التقاءاتكم بربكم، لأن الله إيه؟ واسع. وإياك أن تستشعر إن العالم الواسع ده الكبير ده كيف يكون، لأنه عليم بما يحدث هنا وعليم بما يحدث هنا وعليم بما إيه؟ وقلنا ولله المشرق والمغرب، إن كنتم تذكرون إن المشرق والمغرب مش بيحدد جهة الشرق وجهة الغرب، والشمال والجنوب، والشمال الشرقي والجنوب الشرقي، الجهات الفرعية دي كلها. يبقى إذن لله ليه؟ إنما شمعنا تمسكوا؟ قال لك ليه؟ لأن شمالا ولأن جنوبا ولأن شمالا شرقيا وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب الغربي، دي مسائل ما عرفتش إلا بعدين، ما حبينا نحدد. إنما الشرق والغرب ده أمر يعرف بالفطرة، لأن كل واحد يعرف مشرق الشمس ومغرب الإيه؟ ومغرب الشمس. ولله المشرق والمغرب خطاب لبدائيات الفكر في أنك ترى شرقا وترى إيه؟ وترى غربا، ولكن الشرق كجهة له اختلافات، لأن صحيح الشرق من هنا، ولكن الشمس لا تشرق من جهة المشرق في كل يوم من مكان واحد. يبقى لما نقول مشارق بعدين يبقى تيجي ولا ما تجيشي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل ما بدأنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: Name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Bani Nadir expedition. The battle of Bani Nadir took place early in the fourth year after the Prophet's emigration from Mecca to Medina, after the Battle of Uhud, and before the Battle of Al-Ahzab, the Confederates. The reason for this expedition was the Jews' disloyalty and their attempt on the Prophet's life. Due to the Jews' conspiracy with the unbelievers of Quraysh and the hypocrites of Medina against Muslims, the Messenger of Allah, peace be upon him, bade Muslims to discard their peace treaty with the Jews, besiege Bani Nadir, and allow them a respite to leave the city with their possessions. The Jews, however, rejected the warning and fortified themselves strongly in the face of Muslims, thinking that their fortifications could protect them from Allah and His soldiers. The only thing that the Messenger of Allah, peace be upon him, did was to besiege the Jewish fortifications, to cut down their palm trees, and to set fire to them. But Allah All-High undertook to cast terror into their hearts and drive them out of Medina forever, all by His own might and will, and with no human effort. In fact, no one had ever expected that the Jews would give up their strong fortifications and leave them up to Muslims. But the Jews were beguiled by their fortifications and forgot that nothing could ever withstand the power of Allah. Allah Almighty came to the Jews from inside themselves, not from inside their fortifications. He came to them from within the heart and caused them to open their fortifications with their own hands. He All High showed them that they could not possess themselves or even have control over their own hearts. He, glory be to Him, showed them that neither human will nor fortification could ever withstand Allah's plan or might. The Jews were well prepared for everything except that they should be attacked from within themselves. Such an idea would never have occurred to them. Therefore, whenever Allah, praise be to Him, desires something, He says to it, be, and it is. For He is powerful over everything, and He knows everything. He needs no causes or means, as known or reckoned by human beings. Causes and effects are all His creation, and so are all things. The above mentioned fact was one of the lessons that Muslims learned from this battle. They learned how to link themselves with Allah and put their trust in Him, but only after they exert every effort for success. They learned that victory is all from Allah and that He defends His religion and strikes exemplary punishment on those who deviate from His religion or show rebellion against His will.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
1: Subhanallah al-Azim wa bihamdih. Subhanallah al-Azim wa bihamdih. Subhanallah al-Azim wa bihamdih. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت. كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
2: اتبع درسنا يا مختار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تتنقب المرأة الحرام أي المحرمة، ولا تلبس القفازين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور صلاح رزق، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة. هذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآداب والأفعال التي يجب أن يتحلى بها المحرم الذي نوى الحج هذا العام. فقبل أن نفصل القول في بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد أن نقف عند المعنى الإجمالي الذي يدور حوله هذا الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونسأله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصين لوجهه الكريم. وبعد، توشك الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالأحكام، ما يحل منها وما يحرم، أن تلتزم لغة واحدة تبدو أقرب إلى الطابع العلمي الذي ينشد وضوح الدلالة وإبلاغ الرسالة في دقة ودون ملبس، ويكاد هذا يشكل خصيصتها الأدائية وبلاغتها المتميزة باعتبارها أنسب المقال في هذا المقام. ومن بديع الأداء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم، فلم تأتي الإجابة بتحديد ما يلبس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يلبس الرجل رداء وإزارا ونعليه، وتلبس المرأة كذا وكيف، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يلبس كذا وكذا. ومعنى هذا أن المحصور المحدد هو ما لا يلبس، وفي سواه سعة وتعدد وسبيل اختيار بحسب ما يرضي ويريح. لكن لا بد من فقه العلة وتبين خصيصة المحرم حتى يقاس عليه ما يشترك معه في ذلك. لقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة القمص والسراويل، وقياسا على ذلك يحرم كل مخيط ومحيط ومفصل على قدر البدن أو أحد أجزائه، كما ذكر تحريم البرانس والعمائم، ويحرم قياسا على ذلك كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غير مخيط. وذكر صلى الله عليه وسلم تحريم الخفاف وما يقاس عليها من الجوارب وصنوف الأحذية إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها ويعالج فيها الأمر على النحو الموصوف في الحديث، متمثلا في قطع الخفين من أسفل الكعبين كي يشبه النعلين. وحرم صلى الله عليه وسلم مس الزعفران والورس، ويقاس على ذلك كل طيب، هذا شأن الرجل. أما المرأة فيحل لها ستر جسدها بكل أنواع الثياب الذي لا يقصد به المباهات أو استلفات النظر، إلا ستر الوجه بنقاب وستر اليدين بالقفاز، كما يحرم عليها مس الطيب، شأنها في ذلك شأن الرجل وزيادة.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا بعض الأحكام التي يجب أن يتحلى بها الحاج، فنريد أن نلقي الضوء على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبير عن الأحكام التي يرغب في أن يتمسك بها أبناء أمته من حجاج بيت الله الحرام.
1: كان من الطبيعي أن يناسب هذا التوجيه المفصل لأمر الحلال والحرام فيما يتعلق بأداء فريضة الحج أسلوب الإنشاء المعتمد على صيغة النهي الذي يحدد المحرم ويفتح الباب لما سواه مما يحل من الثياب والزينة. ويبدو الأسلوب أسلوبا ذا طبيعة علمية يعنى بالدلالة الواضحة ونفي اللبس، ومن ثم نلاحظ الاستهلال بلا مقدمات وإنما بالنهي عن لبس القمص. وكان يمكن العطف مباشرة لما ذكر مما ينسحب عليه الحكم ذاته، ولكن البيان النبوي يعمد إلى تكرار لا مع السراويل والبرانس والعمائم والخفاف، الأمر الذي يوجب علينا تقدير وجود الفعل نفسه مع كل اسم، أي ولا تلبس السراويل ولا تلبس البرانس ولا تلبس العمائم ولا تلبس الخفاف إلى آخر الحديث. فثمة توظيف للمحذوف من شأنه عند الحذف أن يمنح الأسلوب إيجازا وتركيزا، ومن شأنه عند التقدير أن يؤكد المعنى في حق اللاحق تأكيده في حق السابق، وأن يستثير ذهن المتلقي إلى دقة استيعاب الدلالة المرادة. وبعد سلسلة النهي يأتي الاستثناء الذي يدل على روح الدين وأحكامه المتسامحة عند الضرورة، إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين. حتى هذا التصرف اليسير الذي يجعل الخفين يتحولان إلى هيئة شبيهة بهيئة النعلين لا يغفلها التوجيه النبوي الكريم. ثم يعمد الأسلوب النبوي إلى تكرار الفعل تلبس منهيا بالأداة ذاتها، أما المنهي عنه هذه المرة فهو شيء بالإفراد والتنكير إحكاما وإطلاقا وتعميما. فكل شيء من الثياب مسه هذا أو ذاك من أنواع الطيب حرام. ولنتأمل الفعل مسه الذي يدل على القلة القليلة تحدث بقصد أو غير قصد. هذا وبالله التوفيق.
0: ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح رزق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقاً سنياً صحيحاً وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانوناً. مثلاً: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجاً من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير تنسى.

0: لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين.

واللغة، إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك، إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام وهي الظلال الوارفة، حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة القدس المحتلة. الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود. لبنان هجوم مزدوج، كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان. جنوب لبنان صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة. وسائل إعلام صهيونية تفيد مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني و14 قتيلا في غارات على لبنان. لبنان بن جبيل وعيناتا، كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني؟ جنوب لبنان، كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني؟ قطاع غزة، شهيدان وعشر مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل إسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن عبر الخريطة التفاعلية، الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله وتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء بلبنان. كاتب أمريكي يكسر حاجز صمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وأثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين، هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أعلن وزير الخزانة جيم تشارمز الميزانية الفيدرالية لعام 2026 والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح. وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافة إلى توفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة، والذي وصفه بأنه خارج عن السيطرة NDIS. كامبرا، تواجه أستراليا نقصا ملحوظا في القوى العاملة الصحية، لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية، فالأطباء العامون الذين هم في قلب هذا القطاع يواجهون مشكلة التقدم في السن، حيث أن نسبة 15.6% من الأطباء العامين في عام 2021 كانوا يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر. كامبرا، في منشأة أم في هونديوس، دافعت الحكومة الفيدرالية عن قرارها عزل ركاب السفينة السياحية حجر صحي قرب مدينة بيرث لمدة 3 أسابيع، بعدما أدى تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. سيدني، استضافت مدينة سيدني من 4 وحتى 6 من أيار مايو الجاري مؤتمر أستراليا ونيوزيلندا حول تعافي اللاجئين من الصدمات أثناء إعادة التوطين، وفي وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا غير مسبوق في أعداد النازحين قصرا بسبب الحروب والنزاعات والأزمات الإنسانية. وبحسب التقديرات العالمية، فقد أجبر أكثر من 117 مليون و300 ألف شخص على النزوح، من بينهم نحو 42 مليون و500 ألف لاجئ، ما يجعل قضايا الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للناجين من التعذيب والصدمات أولوية إنسانية متزايدة. ويجمع المؤتمر مختصين وخبراء ومنظمات عاملة في مجال دعم اللاجئين لمناقشة أفضل الممارسات في التعافي النفسي وإعادة الاندماج وتوفير بيئات آمنة ومستدامة للاجئين بعد إعادة توطينهم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة، لم تتوقف إبادة الاحتلال الصهيوني عند القصف والاستهداف المتعمد للأطفال والشيوخ، بل تمتد لقتل بطيء للمرضى والرضع الذين تتعلق أنفاسهم بمحطات الأكسجين التي تعاني هي الأخرى منذ 2.5 عام في استمرار عملها بسبب نقص قطاع الغيار. القدس المحتلة،
تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط صهيوني يوصف بأنه

0: أخطر منذ عقود يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنويا. لبنان وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مباشر لطواقم الدفاع المدني التابعة لمركز جابشيت التطوعي أثناء وجودهم داخل مبنى مدمر تعرض لغارة صهيونية سابقة في بلدة تول جنوب لبنان خلال مهمة إنقاذ وتحري عن مصابين. وأفاد الدفاع المدني التابع للمركز عبر صفحته على فيسبوك أن الحادثة وقعت صباح الاثنين 11 مايو 2026 عند الساعة 10 أثناء تواجد فريق للإسعاف والإنقاذ داخل المبنى المستهدف لتفقده قبل أن يعاود الطيران الصهيوني استهداف الموقع مجددا ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين. جنوب لبنان لم تكن القذائف التي استهدفت آليات لواء جولاني عند الحافة الأمامية لجنوب لبنان مجرد رد فعل ميداني اعتيادي، بل كانت إعلانا صريحا عن انتقال المواجهة إلى مرحلة متقدمة. فبينما يدفع جيش الاحتلال بنخبة قواته البرية محاولا تحقيق اختراق يعيد الهيبة لردعي المفقود، يبدو أن حزب الله قد استبدل استراتيجيات الدفاع الكلاسيكية بنمط هجين من الحرب استلهمه وفقا لمتابعين من أزقة غزة وسهول أوكرانيا. وسائل إعلام صهيونية تفيد. أفادت وسائل إعلام صهيونية أمس بسقوط مسيرة في قاعدة عسكرية بشمال الكيان الصهيوني، فيما أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 14 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 44 هجوما للاحتلال على البلاد رغم سريان الهدنة. لبنان أظهرت صور أقمار صناعية أثار الفتك والدمار الشديد الذي لحق ببلدتي بن جبيل وعيناتا المتجاورتين في ظل الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والتصعيد المتزامن في لبنان. وتكشف المقارنة البصرية للصور الفضائية الملتقطة في 10 مايو أيار الجاري مقارنة بصور أخرى تعود إلى 20 فبراير شباط الماضي اختفاء معظم الرقع العمرانية والمباني وتحولها إلى ركام مع ظهور فرق هائل بين المشهدين قبل الحرب وبعدها. جنوب لبنان تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان مع تصاعد الحديث عن تحركات صهيونية جديدة شمال نهر الليطاني وسط مؤشرات على سعي جيش الاحتلال لتوسيع نطاق عملياته الميدانية وتثبيت مواقع متقدمة تمهيدا لمرحلة عسكرية أوسع في المنطقة الحدودية. قطاع غزة قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 10 آخرون خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الصهيوني على القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن الطواقم الطبية نقلت الشهيدين والمصابين إلى مستشفيات القطاع. ووفقا للوزارة ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على القطاع في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,742 شهيدا و 172,565 مصابة. اليونيسف تعلن. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أمس أن طفلاً فلسطينياً يقتل في المعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ يناير كانون الثاني 2025، أي ما مجموعه 70 طفلاً خلال هذه الفترة، موضحة أن 93% منهم قتلتهم القوات الصهيونية. قطر وتركيا أكدت قطر وتركيا دعمهما للوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وشددتا على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الدوحة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية تركيا هاكا فيدان. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن الجيش الصهيوني أن قوات لواء جولاني استكملت عملية خاصة بهدف تحقيق سيطرة عملياته في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. وأضاف أن القوات عثرت خلال العملية على مقر تابع لحزب الله وأنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق، وأشار أيضا إلى أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 غارة على أهداف عسكرية دعما للقوات العاملة في منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أمنستي تقول قالت منظمة العفو الدولية إن تدمير الكيان الصهيوني غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في ظل إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم في أكتوبر تشرين الأول 2025. سوريا. بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائيا وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الانتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق. نعيم قاسم يقول: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس إن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل قتال الاحتلال الصهيوني. وأضاف قاسم في كلمة مسجلة وجهها إلى مقاتلي الحزب: نواجه عدوانا صهيونيا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من الكيان الصهيوني الكبرى. وتابع الأمين العام لحزب الله: لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات وهي أقل من ثمن الاستسلام. الاحتلال الصهيوني. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية في بلدة العزيرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك رغم حصول مؤسسة حقوقية على قرار احترازي بتجميد الهدم. وقالت محافظة القدس في بيان إن قوات الاحتلال نفذت حملة هدم واسعة شملت نحو 40 منشأة صناعية وتجارية في المنطقة، إضافة إلى تجريف 3 منشآت لغسيل المركبات. الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أمس أن سلاح الجو أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء التفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أنه قتل أكثر من 350 عنصرا من الحزب. وأضاف أن الهجمات استهدفت مباني عسكرية ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، إضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة للحزب. الجيش الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الاثنين صدور حكم بالسجن 21 يوما فقط على جندي اتهم بالإساءة لتمثال السيدة العذراء جنوب لبنان، فيما حكم على جندي آخر صور الحادثة بالسجن العسكري لمدة 14 يوما. وفي السياق أفادت المتحدثة باسم الجيش أرييلا مازور الاثنين بأن الحكم جاء بعد تحقيق في حادث وقع قبل أسابيع حيث تم تصوير جندي وهو يدنس تمثال السيدة العذراء في جنوب لبنان. كاتب أمريكي يقول: تناول الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف ممارسات العنف والاغتصاب الجنسي واسعة النطاق التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي حراس السجون الصهيونيين والجنود والمحققين والمستوطنين، ودعا جميع الأطراف المعنية بالصراع الفلسطيني الصهيوني إلى الاتفاق على مبدأ إدانة للاغتصاب. وفي تقرير مطول من الضفة الغربية المحتلة اعتمد كريستوف على مقابلات أجراها مع رجال ونساء فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية قاسية أثناء الاعتقال أو التحقيق. السودان وإثيوبيا. نذر مواجهة تبدو وشيكة بين السودان وإثيوبيا على خلفية اعتداءات إثيوبية على مناطق وبلدات ومنشآت داخل العمق السوداني من بينها مطار الخرطوم الدولي. وقد أعلن السودان على لسان وزير خارجيته محي الدين سالم في مؤتمر صحفي الخامس من مايو أيار 2026 عن استدعاء سفيره لدى إثيوبيا للتشاور، متهما أديس أبابا بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي يوم الاثنين الرابع من مايو أيار الجاري. الجزيرة ترصد. في 18 من أبريل نيسان الماضي وبعد 10 أيام من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تعرضت سفينة ترفع علم الهند لإطلاق نار خلال عبورها مضيق هرمز باتجاه بحر العرب بعد حصولها على إذن من الحرس الثوري، ما دفع القبطان لإطلاق نداء استغاثة. هذه الحادثة طرحت تساؤلات كثيرة عن المخاطر التي تواجهها السفن المدنية العالقة في المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي والتي تقدر بنحو 1500 سفينة. زيارة ترامب للصين. تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين المقررة يومين 14 و15 من مايو أيار الجاري في مرحلة شديدة الحساسية تتداخل فيها ملفات التجارة والاقتصاد مع تصاعد التوترات الجيوسياسية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان والحرب على إيران، إضافة إلى التنافس على سلاسل الإمداد العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. تبدو الحرب على إيران كما ترسمها الصحافة الأمريكية قد استقرت في منطقة رمادية، لا هي حرب مكتملة ولا هي سلام قابل للحياة، فلا واشنطن ولا طهران مستعدتان لتنازلات تفتح باب تسوية حقيقية، ولهما رغبتان في العودة إلى قتال واسع ليبقى وقف إطلاق النار في شهره الثاني صامدا بقدر ما هو هش. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه الأقوى في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو إنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، وزير الخزانة يكشف عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 ويصفها بالطريق الصعب للإصلاح. كامبرا، نحن بحاجة لأطباء أكثر. طبيب ومالك مراكز صحية يستعرض الفرص في مجال تقديم الرعاية في أستراليا. كامبرا، أستراليا تتبنى نهجا احترازيا صارما ضد فيروس هانتا، ووزير الصحة يدافع عن ام في هونديوس عزل ركاب سفينة. سيدني، ملف اللاجئين في صدارة النقاشات خلال مؤتمر دولي بسيدني. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، صراع من أجل شهيق منع الأكسجين يهدد حياة الآلاف بغزة. القدس المحتلة، الأقصى في جمعة النكبة مخطط صهيوني وتحذيرات من أخطر عدوان منذ عقود. لبنان، هجوم مزدوج، كاميرات توثق استهداف مسعفين بغارة صهيونية في لبنان. جنوب لبنان، صراع الأرض المحروقة وكمائن الجغرافيا المرنة. وسائل إعلام صهيونية تفيد، مسيرة تضرب قاعدة عسكرية بالكيان الصهيوني و14 قتيلا في غارات على لبنان. لبنان، بن جبيل وعيناتا، كيف بدلت الحرب ملامح الجنوب اللبناني. جنوب لبنان، كيف تهدد مسيرات حزب الله الانقضاضية تكتيكات الكيان الصهيوني. قطاع غزة، شهيدان و10 مصابين بهجمات صهيونية على غزة. اليونيسف تعلن، اليونيسف تقول طفل فلسطيني يقتل أسبوعيا في الضفة. قطر وتركيا، قطر وتركيا ندعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب وفتح هرمز. الجيش الصهيوني يعلن عبر الخريطة التفاعلية، الجيش الصهيوني يعلن استكمال عملياته بمنطقة نهر الليطاني. أمنستي تقول تدمير الكيان الصهيوني الممنهج لأبراج غزة يمثل جريمتي حرب. سوريا، هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟ نعيم قاسم يقول لن نخضع أو نستسلم وسنواصل قتال الكيان الصهيوني. الاحتلال يهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية بالقدس. الكيان الصهيوني يعلن حصيلة قتل حزب الله ويتكبد خسائر بجنوب لبنان. الجيش الصهيوني يعلن عقوبة مخففة لجندي صهيوني أساء لتمثال السيدة العذراء في لبنان. كاتب أمريكي يكسر حاجز الصمت بشأن الانتهاكات الجنسية بسجون الاحتلال. السودان وأثيوبيا على شفا حرب رهيبة. الجزيرة ترصد أوضاع البحارة العالقين في هرمز بسبب الحرب. زيارة ترامب للصين هل تعقد المشهد الإيراني أم تفتح باب الحلول؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. روسيا، بوتين يقول روسيا جربت أقوى صاروخ نووي في العالم. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:53، يرفع لأذان العصر تمام 2:47، يرفع لأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:27. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:29، والشروق تمام 6:38. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح، فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
3: أجل الهم يزيل الضيق.
2: يا أخي أنا أتعجب من هالناس، الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت بضح ستر الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
3: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدارسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

والآن مع قصة جميلة جدا. كان يا ما كان، كان هناك زمان زمان رجل طيب وطبيب، رجل طبيب صالح بيعيش في بلدة صغيرة جنب بغداد، وكان حاكم لقلعة حصينة كبيرة اسمها قلعة تكريت، وكان اسمه نجم الدين بن أيوب، وكان من قبائل الأكراد سكان تكريت.

في يوم من الأيام هاجم الأعداء القلعة، فكان لابد لعيلة نجم الدين إنها تسيب القلعة وتهرب في جنح الليل. وهم في طريق الهرب صرخ طفل رضيع صغير من شدة الخوف والبرد، وكان اسم الطفل الصغير ده صلاح الدين. خاف أبوه نجم الدين من أن يسمع الأعداء صوت الطفل ويعرفوا مكان القافلة الهربانة ويهجموا عليها، ففكر أنه يقتل الطفل الرضيع. تصوروا، إلا أنه واحد من الموجودين جنب الحاكم قال له: يا مولاي، إيه تعرف؟ إيه اللي عرفك؟ يمكن يبقى لما يكبر عنده يعني مشهور، عنده صيت وملك عظيم، ما تقتلوش، ملوش ذنب إنك تقتله. رجع نجم الدين عن فكرة قتل ابنه الصغير، وكمل الرحلة حتى وصلت العيلة لبلاد الشام. هناك عاشت العيلة عند رجل صالح كان حاكم للبلاد، وأكرمهم وقدم لهم كل سبل الراحة. كبر صلاح يوم بعد يوم، وقضى في بلاد الشام أحلى أيام عمره قضاها. حفظ القرآن الكريم، وتعلم القراءة والكتابة، وتعلم اللغة العربية، وبقى عارف لأدبها ونحوها. كما أنه تعلم الكثير من أمور دينه، وتعلم زي ما بيتعلموا أولاد الأمراء في الأيام دي الفروسية والمبارزة وفنون الحرب. كل اللي حواليه حبوه بسبب حسن أخلاقه وعلمه وأدبه وذكاءه وشجاعته وثقته بالله تعالى. وسرعان ما عينوا الحاكم قائد على جيوش مصر، وبقى حاكم على مصر. حكم صلاح الدين مصر بالحكمة والموعظة الحسنة، فتح المدارس واهتم بالعلوم، وبنى المساجد وعبد الطرق وعمر المدن وازدهرت التجارة. إلا أن صلاح الدين برغم كل النجاح اللي حققه ده، فهو كان حزين دايما، ويبان على وشه علامات الهم. هو مش عاوز القصور، وما بيهتمش بالمال أو الغنى، ولما بيجتمعوا الوزراء والأمراء حواليه بيلاقوه دايما شارد الفكر وحزين. يا ترى بيفكر بإيه؟ وليه هو مهموم حزين؟ تعرفوا إيه اللي كان يهم ويحزنه؟ البيت. نعم، البيت، بيت الله. مش مساجد ربنا كلها بيوت الله؟ هو بيت المقدس، المسجد الأقصى اللي احتلوا الصليبيون، فلسطين المحتلة، أرض المسلمين في فلسطين، في أسر الصليبيين اللي احتلوها بسلاحهم وجيوشهم القوية، جاءوا من ممالك أوروبا ولم يزالوا. اجتمعوا كلهم عشان يحتلوا بلاد المسلمين اللي فيها خيرات. كان المسلمون متفرقين، كل أمير وكل ملك وكل حاكم مهتم بملكه وبس، ما بيهتمش بأحوال باقي المسلمين. كل أمير وكل ملك وكل حاكم بينافس، ما بيحبش حد، بل في كتير من الأحيان بيحارب جاره المسلم. كانوا متفرقين، ممالك فاطميين وسلجوقيين وأتراك، كلها أسماء للمسلمين هنا وهناك. الكل بيحارب بعضه البعض
فصاروا ضعفاء. أيوة ضعفاء. أخذ صلاح الدين يفكر، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إزاي يمكن إن أوحد المسلمين؟ إزاي ربنا أنعم علينا بدين واحد وكتاب واحد ونبي واحد وكعبة وقبلة واحدة، لكننا مع ذلك متفرقين؟ دخل عليه قاضي البلاد عاوز يعرف إيه سبب همه وحزنه، فطلب منه صلاح الدين إنه يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. فبقي صلاح الدين يسمع ويسمع، وفجأة اتهلل وشه وفرح لما سألوا القاضي عن السبب. قال له لقيت حل للمشكلة بتاعتي، الحل في الآية اللي قريتها عليا دلوقت، حرض المؤمنين على القتال، سورة الأنفال. نعم أنا راح أوحدهم تحت راية الجهاد، لما يشعر الكل في كل البلاد في العراق وفي مصر وفي الشام وفي السعودية إن الجهاد فرض عليهم، وإن خطر الصليبيين يمكن إن يوصل إليهم زي ما وصل لبيت المقدس وسواحل فلسطين، ولما أفكرهم بفضل الجهاد راح يوقفوا معايا صف واحد، ولما نوقف صف واحد واحد كالبنيان المرصوص نستعين بالله ونستمد القوة منه، راح ننتصر يقينا، ومش يخذلنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. ومن اليوم ده أخذ يدعو الناس للجهاد في المساجد وفي الشوارع وفي الدواوين وفي كل مكان، بقوا الكل يتكلموا عن الجهاد ويتمنوا إنهم يجاهدوا في سبيل الله ويشتاقوا لتحرير فلسطين وتحرير القدس وتحرير بيت المقدس. أخذ الجيش صلاح الدين يكبر ويكبر ويكبر ويقوى ويقوى ويزحف ويزحف حتى وصل لحطين.

إذن بقى جيش صلاح الدين يكبر ويكبر ويكبر ويقوى ويقوى ويزحف ويزحف حتى وصل لحطين، وهناك انتصر المسلمون، ودخل بعدها صلاح الدين بعون الله وفضله بيت المقدس وحررها، ورفع الأذان عالي على المسجد الأقصى بعدما بقي 88 سنة لا يرفع هناك أذان. ولما وقف صلاح الدين على المنبر في المسجد بيخطب في الناس، فكرهم بأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. وتعلم من وقتها من اليوم ده المسلمون أبرز الدروس في تاريخهم، وهو أن الاتحاد والوحدة قوة، وأن التفرق هزيمة وضعف.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قصة سعيد بن عامر. كان سعيد بن عامر رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقت ما عانقت نسائم الإيمان روحه وقلبه أعطى الإسلام كل حياته ووجوده ومصيره. ولما عزل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشام، تلفت عمر حواليه في أصحاب رسول الله بيدور عن راجل يوليه مكانه. وبعد تفكر وتدبر طويل صاح عمر: إلي بسعيد بن عامر اللي اختاره والي على حمص. وراح سعيد لحمص وفي صحبته عروسه اللي ما كانش مضى على زواجهم غير أيام، وكانت عروس سعيد دي كانت آية في الجمال والرقة. وزوده عمر رضي الله عنه بقدر وافر من المال، اداله مال كتير عشان يستعين بيه على أعباء حياته الجديدة. وانبسطت العروسة فرحت قوي بالمال الكتير ده، فرح كبير، وشافت فيه السبيل إنها تحقق أحلامها في تأسيس بيت طبعا يليق بجمالها. شأنها شأن كل عروس بتحب إنها تكون عندها حياة سعيدة ورغدة. ولما استقر بالزوجين المقام في حمص قربت الزوجة من سعيد وبقت تكلمه في المال الوفير ده اللي ادهوله عمر رضي الله عنه، ورغبتها في الحصول على هدوم جميلة وأثاث فاخر. بصلها سعيد نظرة كده حانية وهو يقول: أنا راح أدلك على أحسن من كده. قالت له: إيه هو الخير ده؟ قال لي: إحنا في بلاد تجارتها كويسة وسوقها كويس، فخلينا ندي المال ده لحد يتاجر لنا فيه وينميه، لو خسرت تجارته هخلي ضمانها عليه. قالت له: رأي صائب يا سعيد. تاني يوم الصبح بدري خرج سعيد بن عامر للسوق وحامل معاه المال الكتير، اشترى بعض ضروريات عيشه المتقشف، بعدين وزع كل المال اللي معاه على الفقراء والمساكين. وبتمر الأيام وبتسأله زوجته عن تجارته: وصلت فين الأرباح؟ فبيرد سعيد عليها بوجه كده مبتسم، قال لها: تجارة موفقة والأرباح بتزيد وبتزيد يوم بعد يوم بإذن الله تعالى. وبتبص الزوجة حواليها ما بتلاقيش حواليها إلا حياة متقشفة كلها فقر بفقر ولباس خشن، ونفسها كده للمتاع والزينة ما فيش، وأنا ملها مشتاق إنها تمسك قلادة ذهبية عقد تطوق بها رقبتها. طبعا شأنها شأن كل امرأة زوجها أمير للبلاد. وفي يوم قربت من سعيد وهي تسأله: إيه أحوال التجارة يا سعيد؟ قال لها: بخير والأرباح في زيادة.
قالت له: ما دامت بخير والأرباح بتزداد، وليه أنت بتضيق علينا بالهدوم الخشنة دي والزاد القليل؟ طيب ما تجيب لنا بعض المال اللي نستعين بيه على أعباء الحياة الخشنة دي؟ سكت سعيد شوية، بعدين قال: أنا تصدقت بكل المال في سبيل الله. من نفس اليوم ونزل الخبر على الزوجة زي الصاعقة، وهي مش مصدقة اللي سمعته، وبقت الدموع تنزل من عينيها وهي بتأسف على هدر المال ده كله اللي تبددت مع ذهابه الحياة السعيدة الرغدة اللي كانت هي بتحلم بيها. مما زاد من حسرتها إن لا هي ابتاعت منه لنفسها وما كانتش تصبو إليه من ذهب وهدوم وأثاث فاخر، ولا هي كمان وفرت منه عشان تستعين بيه على عثرات الأيام. وبص سعيد لوشها الملام بالدموع، فرق قلبه إليها وهو يدرك تمام الإدراك قد إيه هو بيحبها، ولا يطيق إنه يشوف الدموع دي في عينيها. يا ترى بيوقف خاضع قدامها يطلب منها الرضا؟ إلا إنه صحي من لحظات ضعفه دي، وبدأ بشويش يتحرر من سطوة جمالها. هو ما عملش بالمال حاجة إلا إنه تصدق به لوجه الله تعالى، مؤثرا رضا الله على عرض الدنيا الزائل. بعدين التفت إليها وهو يقول: كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، مش عاوز إن أنحرف عن طريقهم، ولو كانت لي الدنيا باللي فيها. وواصل كلامه وكأنه بيوجه الحديث لنفسه معاها: انت تعرفي انه في الجنة من الحور العين والخيرات الحسان، ما لو اطلت واحدة منهم على الارض لنورتها كلها، ولقهر نورها نور الشمس والقمر مع بعض، فلئن أضحي بيكي عشانهم أحرى وأولى من إني أضحي بيهم من أجلك. ونزلت كلمات سعيد عليها سكينة هادئة زي البلسم الشافي، وبقت تجفف دموعها وهي تقول: والله لا شيء أفضل عندي يا سعيد إلا أني أمشي على دربك وأقتدي فيك، فأنت نعم الزوج، وعلي من دلوقت أني أحمل نفسي على محاكاتك في زهدك وورعك وتقواك، مؤثرة ما عند الله عز وجل على عرض الحياة الدنيا الفاندة، الدنيا الفانية. وبعد كده اتعانقوا الزوجين وبقيوا اللي تعهدت مع سعيد. الدنيا دي دنيا زوال، والآخرة خير وأبقى.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، وهنا قصة رائعة، فعلا رائعة. شاب بيقول: كان أبويا شيخ كبير لم ينجب، وبعد مدة ربنا رزقه فيا، وكان والدي دايما بيفكر في مستقبلي وبيقول: أنا راجل كبير وزوجتي كمان، مين رح يتولى ابني بالرعاية بعد وفاتي؟ وبيقول: في ليلة كانت البيوت في القصيم من طين، وكانت فترة سقوط أمطار بتمطر الدنيا، فدق الباب راجل، وكان والدي واقف كده متكئ، فشاف جارنا جالنا والمطر هدم كل بيته، وكان بيطلب المساعدة. بيقول والدي أخرج صرة من تحت المخدة وادى الجار نصها، اداله نص الفلوس اللي في الصرة، وبعدين أخد الباقي ورجعهم تحت المخدة، والجار بيبص لمكان الصرة، فقال الجار في نفسه: إزاي أقدر إني أخد باقي الفلوس من غير ما يعرف جاري بكده؟ ففكر في نفسه وخطط، محدش عارف إن كل الأفكار تحت نظر الجبار. لما هو خطط، لكن ما كانش يعرف إنه كل الأفكار بيخططها هي تحت نظر ربنا سبحانه وتعالى. فقال في نفسه: إذن هطلع الولد الصغير برا البيت، فلو سمعت الأم صراخه راح تخرج عشان تاخده، بعدين أنا أخش وقت للأب واسرق المال. يا ساتر يا ساتر. فعمل اللي هو عاوزه ويطلع الطفل برا البيت، ولما نزل المطر سمعت الأم ابنها طفلها الصغير بيبكي بيعيط برا البيت وآخر المزرعة، فقالت لجوزها: ابننا بيزعق بيعيط من خارج البيت، ازاي خرج وهو صغير ما يقدرش يمشي؟ تعال معايا عشان نجيبه عشان ناخده. جوزها قال لها: روحي وجيبيه. قالت له: لا، انا بشعر انه في الامر شيء، لانه ابني ما يقدرش يمشي، عنده شهور، ازاي حيمشي؟ قالت له: ازاي خرج؟ واصرت على جوزها يخرج معاها والمطر بينزل. لما خرجوا دخل مين؟ الجار عاوز يسرق الصرة، ولقى الزوجين الطفل في آخر المزرعة، فرجعوا البيت فشافوا إنه البيت السقف وقع من كتر المطر، السقف وقع وتهدم، وقالوا: اللي طلع ابننا الصغير الطفل الصغير ده أكيد هم الملائكة، حتى ما نموتش في البيت. وباتوا الليل عند حد من جيرانهم، لما طلع الصباح حصلت المفاجأة. لما راحوا البيت عشان ياخدوا حاجاتهم، لقوا الجار عندهم مات ميت في البيت،
وهو ماسك صرة الفلوس اللي كان عاوز يسرقها. فسبحان الله، خطط وتجبر. لما بلغ أعلى جبروته ربنا قصم ظهره. بيقول الشيخ عبد السلام بعدها: عرف والدي إنه ربنا سبحانه وتعالى مش رح يضيعني، ووكل أمري لله، وأصبح عبد السلام شيخ من مشايخ القصيم. سبحان الله.